استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وحزبه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. نحن مع هذا المشهد في سورة الذاريات، وهذه هي الحلقة الثانية. قال الله تعالى، أي الثانية في سورة الذاريات: هل أتاك حديث طيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. ذكرنا في اللقاء الماضي أننا نستفيد من بداية هذا المشهد، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أسلوب القرآن الكريم في شد انتباه المستمع والقارئ، أنه يبدأ هذا المشهد باستفهام. وذكرنا هنا أهمية الفصاحة والبيان، وأن الله تبارك وتعالى قد امتن على عباده بنعمة البيان، كما قال الله تعالى علمه البيان. وذكرنا أن العرب كانوا يرسلون أبناءهم إلى البادية لتقوى أبدانهم وتسقل ألسنتهم ويتعاطون الفصاحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد. طيب، الآن أيها الإخوة الكرام، أيضا نقول أن الفصاحة والبيان هي موهبة في الإنسان، وبالتالي عندما يكون واحد من أبنائنا أوتي شيئا من الفصاحة والبيان فعلينا أن نشجعه على ذلك وندربه عليه، مثل موهبة الشعر. قد يكون هذا الإنسان شاعرا، لكن لا يكفي أن يكون لديه هذه الموهبة إذا لم تسقل، إذا لم يعطى الفرصة لأجل أن يتكلم ويتحدث ويقرأ دواوين الشعر ويحفظها. كذلك سنجد مثلا، ونحن نطلع عليكم من خلال إذاعة القرآن الكريم، أن مجموعة من الذين أوتوا هذا الأداء الصوتي الرائع الرائق الفخم إنما هم لديهم نعمة الفصاحة والبيان. فإذا لابد من العناية بهذا الجانب لأهميته. وأذكر هنا يعني ذلك المشهد مع سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما ولي الخلافة، وننظر إلى هذه القصة وهذا المشهد أيضا لنأخذ منه الدروس والعبر. نعم، نحن دروسنا وعبرنا من خلال المشهد القرآني، لكن نحن نريد الفائدة. سنأخذ المشهد هذا من خلال التاريخ الإسلامي. في كتاب جمهرات خطب العرب، لما استخلف عمر بن عبد العزيز قدم عليه وفود أهل كل بلد، فقدم إليه وفد أهل الحجاز فشرأب منهم غلام للكلام، فقال عمر يا غلام ليتكلم من هو أسن منك. فقال الغلام يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استجاد له الحيلة، ولو كان التقدم بالسن لكان في هذه الأمة من هو أحق بمجلسك منك. فقال عمر صدقت، تكلم فهذا السحر الحلال. فقال يا أمير المؤمنين، نحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة، قدمنا إليك من بلدنا، نحمد الله الذي من بك علينا، لم يخرجنا إليك رغبة ولا رهبة، لأن قد أمنا في أيامك ما خفنا وأدركنا ما طلبنا. فقال: عظنا يا غلام وأوجز. قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن أناسا غرهم حلم الله عنهم وطول أملهم وحسن ثناء الناس عليهم، فلا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وحسن ثناء الناس عليك فتزل قدمك. فنظر عمر في سن الغلام فإذا هو قد أتت عليه 14 سنة، فأنشأ عمر يقول: تعلم، فليس المرء يخلق عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون سببا في تقويم وإعطاء الفرص لمثل هذا الغلام الفصيح ليكون في مكانه الصحيح. فكان هذا الغلام مقدما في قومه من أهل الحجاز. هذه حلقتنا لهذا اليوم، ونواصل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه ورضوانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وعصينا.

0: بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل

أنا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح

في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم.

دون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا

عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث

أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

ويخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس.

ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

هم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.

تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

0: يعلمون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ فهد واصل وآيات من الذكر الحكيم.

بعدك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ فهد واصل. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت حماد بن بدر الهاشمي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حماد، العمر 9 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب

فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها.

0: ستكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى تلاوة

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف خارج فقاعة التصفية.
2: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد، ما أقبل الفجر إقبال البشير وشق ستار الليل بوجهه المنير. أصبح كثير من الناس في هذا العصر واقعا تحت ما تختاره له هذه الخوارزميات، وهو يتصفح ويطالع ويتابع عبر جهازه المحمول، فلم تعد المعلومات تأتينا كما كانت من قبل. فكثير مما يشاهده الإنسان ويتابعه يكون بناء على اهتماماته وتفاعلاته السابقة، وذلك التكرار للمحتوى المتشابه يجد به الإنسان نفسه داخل فقاعة تصفية، كما يطلق عليه في أدبيات التقنية الحديثة، فيحاط بآراء وأفكار متقاربة تجعله يظن أن ما يراه ويسمعه ويتابعه هو الصورة الكاملة للواقع، وما عدا ذلك فهو نادر أو لا وجود له. فتتحول هذه الفقاعة عنده إلى غرفة صدى يتردد فيها الرأي الواحد أنه حقيقة لا نقاش فيها، وهكذا تتعزز تلك القناعة بالتكرار حتى تبدو أقوى من الدليل لكثرة تردادها. أما النفوس المؤمنة فهي تسترشد بهدايات الدين الحنيف، واجدة قيمة الهدي القرآني في بناء الوعي والبصيرة، وحيث منهج التبين والتثبت. فلا تعد كثرة التكرار برهان صحة لخبر، ولا مدى انتشار الرأي دليل صواب، إنما المنهج الرشيد في التحقق والتحري والسؤال والبحث. فتبينوا، وفي الموازنة والنظر في مصادر متعددة. ويدرك الواعون أنه ليس من الحكمة ترك خوارزميات المنصات توجه إدراكنا وتشكل وعينا وتصوغ نظرتنا للأمور، إنما نتجه إلى تنويع قراءاتنا ومشاهداتنا ومتابعاتنا، مستشيرين أهل الاختصاص، مطالعين الموثوق من المصادر، مع منح النفس فرصا للتفكير بهدوء وروية. والمؤمن الواعي لا يتعرض لكل محتوى، ولا يساوي بين حق وباطل، ويسبر أغوار هذه المنصات مستفيدا منتقيا ما ينفعه ويرفعه، متحررا من ضيق الدائرة التي لا يرى سوى ما بداخلها لا غير. ومن شيم النفوس المؤمنة تحليها بأدب الاختلاف ومجانبة التعصب المقيت، مع التفرقة بين نقد الأفكار والتهجم على من يطرحها، ومراجعة المواقف عند ظهور الحق الجلي دون حياء أو خشية من اكتشاف الغير لنقص معرفته وعدم إدراكه من قبل لكثير من الأمور. وإنما الخشية في ذلك الغرور الذي يرى صاحبه نفسه أنه أحاط بكل شيء. سلك الهدى متبينا، زاكي البصيرة مؤمنا، سبر العوالم واعيا، عالي التطلع محسنا، متسربلا بهداية لينال من خير المنى. فهيا بنا لله ربنا.

0: على نهج من استخدم هذه التقنية دون أن تستلب وعيه أو تستحوذ على تفكيره أو تسيطر على تصوراته أو توجه نظرته للواقع أو تهيمن على نظرته للحياة. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على أزكى الناس سيرة وأصفاهم سريرة سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بسكن الروح، ونسأله تعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل به. في اللقاء الماضي تحدثنا عن الآداب التي ينبغي أن يتحراها المؤمن قبل الارتباط بشريك الحياة، قبل إبداء الرغبة في الارتباط بهذا الشريك.
1: سكن الروح.

عن أدبي الاستشارة والاستخارة. الاستشارة هي من فعل الحكماء، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر شورى بين المسلمين، وهذا ما طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاستشارة باختصار هي أن يضم الإنسان رأي الآخرين إلى رأيه، أن يستأنس بكلام الحكماء والخبراء وذوي المعرفة والحنكة والفطنة كي يتخذ قرارا لا يندم عليه مستقبلا. ولذلك كما قيل: ما ندم من استشار وما خاب من استخار. ولذلك نجد أن دائما الإنسان الذي يسير على بينة من أمره ويستشير، حتى وإن تعرض لابتلاء في المستقبل، فإنه لا يجد في نفسه الملامة، بل يرفع هذا اللوم إن وقع عليه من الآخرين، يقول لهم: أنا استشرت واستخرت، وهذا تقدير الله سبحانه وتعالى. وهنا أيها الإخوة والأخوات، طالما أن الموضوع يتعلق بأمر مهم وهو أمر الزواج، أمر مصيري يتعلق بالمسير والمصير والمبتدأ والمنتهى، فإننا نعرج قليلا على بعض آداب الاستشارة. يمكن إجمال الآداب أو تقسيم الآداب إلى قسمين: قسم يتعلق بالمستشير وقسم يتعلق بالمستشار. المستشير هو الشخص الذي يطلب المشورة، طالب الزواج، الخاطب أو الخاطبة أيضا. كيف تتحلى بالآداب التي تحقق الاستشارة وتتجنب السلبيات أو تتجنب التصرفات غير اللائقة بالمستشير؟ أولا، ينبغي أن يحسن المستشير الاختيار، يختار المستشير المستشار الذي يتسم بالدين والعلم والأمانة والخبرة، لا يستشير أي أحد. ربما يستشير شخصا يدله على القرار الخاطئ، ربما يستشير شخصا لا علم له ولا خبرة ولا حنكة. إذن أولا ينبغي أن يختار صاحب الدين الذي يكون أحرص على دينه من حرصه على دنياه، لا يغلب الجانب الدنيوي المحض الذي قد تكون فيه مفاسد دينية تجعل علاقة ذلك المستشير بالله سبحانه وتعالى علاقة منقطعة، وربما يزين له بعض المعاصي، وربما يسوغ له بعض المخالفات الشرعية. إذن ينبغي أن يحرص على من يدله إلى طريق الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يدله على من يخاف الله تعالى في مشورته، لا يدله إلا على من ينقذه في الدنيا والآخرة. فإن كان أمرا محرما أساسا يقول له: اترك هذا الأمر، المعصية ليست خيارا. ينبغي أن يتفطن المؤمن لهذا الأمر، المعصية ليست خيارا يمكن أن يستشير الإنسان فيه أو أن يستخير. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعضهم أنه إن تعرض لمشكلة ما أو حزبه أمر أو كان لديه أمر يقلقه، نظر في الخيارات المتاحة وعرضها على الطاولة وجعل ضمن الخيارات معصية من المعاصي، وهذا ما يجعل الشيطان يوسوس له أن يكون ذلك الخيار المحرم هو الخيار الأسهل والأنجع والأنجح في تحقيق تلك الغاية. وهذه من الأخطاء، ينبغي أن لا تكون المعاصي ضمن قائمة الحلول أصلا. فالعاقل لا يجعل من معصية حرمها عالم الغيب والشهادة، حرمها من هو عالم بمصلحة الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن المعصية ضررها لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى، تحاشى الله تعالى أن يتضرر بمعصية عباده، بل المتضرر هو العبد نفسه. فمن كان حريصا على الإصلاح والصلاح فليجعل المعاصي ليست أصلا ضمن قائمة الحلول، يستبعدها تماما، لأن الله تعالى ما شرع حكما إلا لحكمة بالغة، ما حرم أمرا إلا لضرر فيه، ما أباح أمرا إلا لنفع فيه للعباد. سكن الروح.
إذن الأمر الأول أن يختار المستشير المستشار الذي يراعي جانب الدين. كذلك ينبغي أن يحرص أن يكون المستشار متعلما فقيها يبين له مواطئ قدميه. لا ينبغي أن يستشير الجاهل الذي قد يجر جهله عليه المصيبة. رب جاهل لا يعلم أنه يؤتى من جهله، يسيء من حيث يظن أنه يحسن، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن ينبغي أن يكون متعلما، يكون العلم إلى جانب العلم الشرعي أيضا جانب العلم في الجوانب الاجتماعية أو التطبيقية.

الأمر الآخر أن يكون أمينا. ربما طبعا الأمانة هي جزء من الدين لا شك في ذلك، ولكن ننبه عليها تأكيدا. المستشير ينبغي له أن ينظر في الشخص الأمين الذي يعطيه النصيحة التي ليست فيها جانب من المصلحة له. ربما يكون ذلك المستشار يريد مصلحة معينة لنفسه، فيشير إليه برأي ما أو بأمر ما مراعاة لمصلحة المستشار وليس لمصلحة المستشير. كذلك الخبرة. الخبرة هي أمر مهم من الأمور التي تجعل الإنسان يتخذ القرار السليم التي يستكشف بها الحياة. إذا خبر الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. الخبرة أمر مهم في اتخاذ القرارات. إذا الأمر الأول حسن الاختيار، أن يختار المستشير مستشارا عنده الدين والعلم والأمانة والخبرة. الأمر الثاني أن يكون حسن الظن عندما يختار مستشارا بالصفات التي تقدم ذكرها. يحسن الظن في مشورته حتى وإن كانت تلك المشورة فيها جوانب لا تعجبه، فلا يسيء فيه الظن أنه إنما أراد أن يفسد عليه أمره. وهذا أمر ينبغي أن يكون بين المسلمين جميعا. حسن الظن ينبغي أن يكون بين المسلمين جميعا كقاعدة عامة، ولا يسيء فيه الظن ويظن أنه أراد أن يفسد عليه الأمر. الأمر الآخر الكتمان. ينبغي ألا يستشير كل أحد، وألا يبدي أمره لكل أحد، وإنما يستشير المستشار في نطاق معين. ولذلك يقال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فإن كثيرا من الناس إن أعلن الأمر أمام الملأ ربما يكون هنالك من الحاسدين أو من الذين يريدون إفساد الأمر عليه قد يتدخلون بإفساد مشروعه. الأمر الآخر عدم الإساءة إلى المستشار في حال الفشل. وهذه نقطة مهمة أيها الإخوة والأخوات. ربما يستشير إنسان مستشارا ما فيشير عليه بما فتح الله عليه وبما رآه من إيجابيات أو سلبيات. قد يتعرض هذا المشروع للفشل، أو لنقل إلى ابتلاء معين. قد لا ينجح في الاختيار. قد تظهر أمور لم يكن منتبها لها سابقا. فلا ينبغي له أن يسيء إليه بأن يأتي إليه ويتهمه بأنك قد أفشلت علي أمري، وبأنك قد أشرت علي بأمر ضرني فأنت قد أسأت إلي، أو نحو ذلك من الأمور التي فيها عتاب وإساءة إلى ذلك الإنسان. فإن الأصل في المؤمن السلامة. الأصل أن هذا المستشار بذل النصيحة، والنصيحة هي من الدين، الدين النصيحة، والمستشار مؤتمن. فالأصل أنه طالما اختار من لديه الدين والعلم والأمانة والخبرة، فإن أعطاه رأيا ثم تبين ذلك خلاف ذلك فهو لا يعلم الغيب، فلا ينبغي له أن يسيء إليه وأن يتهمه بالظلم والجور وبأنه مفسد له أو أفسد علاقته مع شريك حياته. سكن الروح. هذا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى نقتصر على أمر آداب المستشير. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سنتحدث عن آداب المستشار ومن يطلب منه المشورة. إلى ذلك الحين نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كنا معكم في تلاوة عطرة للقارئ عبد الله شلوالة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم. المجتمع في القرآن الكريم. برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني. المجتمع في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن تعرفنا على بعض أنواع المجتمعات في القرآن الكريم، فإننا سوف نبدأ بذكر بعض النماذج التاريخية التي تحدث عنها القرآن الكريم وتعرض إلى ذكرها وقبل هذا من المهم أن نقول أيضا بأننا قد نجد في القصة الواحدة والتي يذكرها القرآن الكريم تعرضا لمجموعة من المجتمعات النوعية، وهذا بذاته يقدم لنا ثمارا أخرى وفوائد أخرى، وهي إمكانية اجتماع مجموعة من الأنماط المجتمعية لتشكل مجموعة من المجتمعات النوعية في زمان واحد، وكيف يتفاعلان، وبالخصوص إذا كان بين النوعين أو الأنواع حالة من التباين والتناقض. ولنعرج أولا على قصة أصحاب السبت. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.

صدق الله العلي العظيم. وقبل الدخول في مجتمع أصحاب السبت، فإنه من الجيد التعرف على بعض المفردات والمعلومات. أولا، مفردة القرية وماذا تعنيه في القرآن الكريم؟ في الحقيقة أن مفردة القرية تدل على جمع واجتماع لمجموعة من الناس، وإن كان هنا اليوم في عصورنا المتأخرة يقولون أن القرية شيء وأن المدينة شيء آخر، والفارق بين المدينة والقرية هو الفارق بين التطور وعدم التطور. ولكن في القرآن الكريم كما ذهب إلى ذلك بعض اللغويين فقالوا أن القرية عبارة عن محل اجتماع الناس وتواجدهم فيما بينهم. وهناك من المفسرين واللغويين قالوا لا، أن هناك بعض الاختلافات الموجودة في استعمال

0: القرآن الكريم للقرية وفي استعمال القرآن الكريم للمدينة. نترك ذلك الآن لأنه سيخرجنا عن موضع حديثنا. ثانيا، سوف نستعرض القصة أولا وما جرى مختصرا، ثم نحلل الحالة وندرسها وفق قواعد التدبر إن شاء الله تعالى. روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس بأن اسم قرية أصحاب السبت هو أيلة، وأن القصة بدأت بفعل رجل واحد واستحسنه أهله وجيرانه إلى أن قلدهم الكثير من أهل تلك القرية. وقصة أهل السبت هي كان أصحاب السبت يعيشون في نعمة ورخاء، ويظهر من خلال ما جاء في التفاسير بأن هؤلاء كانوا تجارا وكانوا مصدري الأسماك لمن حولهم من القرى، وهذا يعني أنهم كانوا تجارا أغنياء وأصحاب رؤوس أموال، فإن هؤلاء استمروا على ما هم عليه من التجارة في أيام الأسبوع عدا يوم السبت، فقد كانوا يعبدون الله تعالى فيه، وكان يوم السبت يوما مقدسا وفق ما جاء في التعاليم الإلهية لهم. وظل حالهم هكذا إلى أن حدث شيء في ممارساتهم المجتمعية وفي حياتهم اليومية، ويمكن أن نقول عنه وفق بيانات ونصوص الكتاب العزيز بأن هؤلاء خرجوا عن الاعتدال في سلوكياتهم وأفعالهم وممارساتهم. طبعا وهنا يرد هذا التساؤل، وهل هناك معايير لمعرفة ما هو الاعتدال من غيره؟ وهل هناك مؤشرات أداء يمكنها أن تساهم في الوقوف على حقيقة الاعتدال من غيره؟ إن شاء الله تعالى هذا ما سوف نتعرف عليه لاحقا أيضا. ويظهر من خلال قصة أصحاب السبت بأن هذا الخروج عن التوازن والاعتدال الذي حدث عندهم شكل ظاهرة مجتمعية، وهذا يعني أن أفراد المجتمع أصبحوا يتشاركون في هذا الخروج عن التوازن السلوكي أو الفكري، فأصبح الخروج عن صراط الاعتدال أمرا مأنوسا لدى هؤلاء. فلما أن أصبح حالهم هكذا إذ حدث أمر غريب وعجيب جدا، وهو عندما كانت الأسماك تأتيهم في سائر أيام الأسبوع إذا بها تغير من جدولتها في المجيء، فإذا بها تنقطع عن سائر أيام الأسبوع وصارت تأتيهم يوم السبت فقط. أليس هذا الأمر أمرا محيرا جدا؟ ماذا حدث للأسماك؟ ما هي علاقة سلوك الإنسان على اليابسة من الانحراف بالأسماك وجدولتها في البحر؟ طبعا وهنا تجر أسئلة أخرى تلو أسئلة أخرى، من قبيل هل هناك علاقة بين سلوك الإنسان على اليابسة بجدول الأسماك في البحر؟ ومن يستطيع الوقوف على هذه العلاقة؟ ومن يستطيع الوقوف على التأثير ونوعيته؟ هل الإنسان يمكنه أن يقف على هذه القضية أم لا؟ وإذا لا يمكنه ذلك فمن يا ترى يستطيع أن يخبرنا عن هذه العلاقة وكيفيتها ونوعيتها وتأثيرها وحجم هذا التأثير؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف نتعرض للإجابة عليها لاحقا إن شاء الله، لنكمل الكلام عن هؤلاء مجتمع أصحاب السبت. فعندما تغير جدول الأسماك فماذا كان ردة فعل أهل القرية؟ تصوروا أن مجموعة أشخاص كانوا في رفاهية من العيش وكان يأتيهم رزقهم بسهولة ويسر، وفجأة فتحوا عيونهم في صبيحة يوم من الأيام وإذا الرزق الذي كان يأتيهم إلى ساحلهم وبيوتهم توقف، وكان عليهم بذل الجهد المضاعف لتحصيل ذلك الرزق، وذلك بالذهاب إلى عرض البحر واصطياد السمك. أجل المسألة ليست هينة على من عاش حياة الرفاهية الجميلة، ويظهر أن القرية صارت تعيش حالة عصيبة، ومرد هذه الحالة العصيبة هي أن الأسماك صارت تأتيهم في اليوم الذي حرم عليهم صيد السمك، وأما في سائر الأيام التي جاز لهم صيد السمك صارت لا تأتيهم هذه الأسماك. فهم أمام أمرين ومحكين، أولا أن الرزق الذي كان يأتيهم بسهولة ويسر أصبح بعيدا عنهم وفرض عليهم المشقة والتعب للبحث عنه، ثانيا أن الوقت الذي تفرضه عليهم المنظومة التشريعية السماوية هو حرمة الاصطياد يوم السبت بالخصوص، فهل يختار هؤلاء المشقة والتعب وبذل الجهد للبحث عن الرزق أم لا بد من كسر حاجز المقدس والتشريع الإلهي حفاظا على حالة الرفاهية والدعة والراحة؟ وحيثما ذكره العلامة الحاكم في مستدركه بأن رجلا قام باللجوء إلى حيلة في صيد السمك موهما للآخرين بأن هذا الفعل لا يعد كسرا للتشريع السماوي، فإذا به يقوم بالإمساك للسمك في يوم السبت في حظيرة صنعها، وبهذا حبس السمك عن الخروج إلى عرض البحر، وفي يوم الأحد قام وأخرجها من تلك الحظيرة وأكلها. استحسن هذا الفعل بعض من أهله ففعل مثله، ثم استحسن فعلهم بعض أهل القرية فقاموا بفعل مثله في قادم الأيام، وهكذا انتشر الخبر، وهكذا انتشر كسر الحاجز الشرعي، وهكذا خرجوا عن الاعتدال، وهكذا إلى أن صار أغلب أهل القرية يمارس هذه الحيلة، وعادت رفاهيتهم مجددا، ولكن على حساب اليوم الذي شرع الله لهم عدم الاصطياد. ولكن في الوقت نفسه ظهرت مجموعة من الناس من أبناء هذه القرية، واتخذت موقفا معارضا حازما أمام ما صنعه القوم من الاصطياد بالحيلة والمكر، فصارت تمارس عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصارت تبين لهم بأن ما يقومون به أمر مخالف للعقل فضلا عن الشرع، فإن ما يقومون به يصدق عليه الصيد، فإن حبس السمك عن الخروج إلى عرض البحر ومنعه من الخروج عن تلك الحظيرة التي صنعوها يعد صيدا بحد ذاته، فنصحوهم بالتراجع والتفكير الجاد في الأسباب التي أثرت في جدول الأسماك، وكذا التفكير الجاد في العلة التي كانت وراء تحول يوم السبت إلى يوم تحريم للصيد للسمك بدلا عن يوم آخر. فهل هناك ما سبب ذلك؟ هذا ما سوف نتعرف عليه لاحقا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجتمع في القرآن الكريم.
2: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

ورائكم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 34 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وذكرنا معنى بلوغ الأشد، وختمنا بذكر كلام أبي عبيدة من أن العرب إذا أكرهوا على الإتيان بمفرد لهذه الكلمة قالوا أشد، والجميع أي والجمع أشد، كما يقولون أضب في المفرد وفي الجميع أضب، إلا أن ذلك يقع عند إكراههم أي عند اضطرارهم على الإتيان بمفرد لهذه الكلمة، وإلا فإن الأصل في هذه الكلمة أنه لا واحد لها منها، على ما نص على ذلك إمام العربية الأكبر وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى. وقد ذكرنا كلام الفراهيدي في كتاب العين، وهو كلام من الحسن بمكان، وذكرنا أيضا كلام أبي عبيدة، وذكرنا كلام صاحب الجمهرة، إلا أن كلامه حول الإتيان بمفرد لهذه الكلمة، ونقل كلام أبي عبيدة، إلا أنه لم يذكر مسألة الإكراه أو مسألة الاضطرار، وأن هذه المسألة ليست في باب السعة وإنما هي في باب الإكراه. وفي مجاز القرآن حتى يبلغ أشده مجازه منتهاه من البلوغ، وعلى هذا فالبلوغ له بداية وله نهاية، أو له مبتدأ وله منتهى، ومبتدأه معروف، قد يكون عند الرابعة عشرة أو عند الخامسة عشرة، وقد يكون قبل ذلك وقد يكون بعده بحسب نمو الإنسان وقوة نموه، وهو يختلف بين النساء والرجال، فالغالب أن النساء أو الإناث يبلغن قبل الرجال، بحيث يبدأ البلوغ عندهن من الحادية عشرة والثانية عشرة غالبا، ويبدأ عند الذكور من الرابعة عشرة والخامسة عشرة غالبا، وقد يكون قبل ذلك، وهي مسألة متوقفة على النمو قوته وضعفه، وله منتهى، والمنتهى هو أن يبلغ الإنسان هذا المبلغ، وهو الذي عبر عنه صاحب العين بمبلغ الحنكة والمعرفة، بحيث يكون محسنا لتصريف شؤونه والقيام عليها، عنده من المعرفة والحنكة أي الحكمة ما يجعله يضع الأمور في مواضعها. ونعود إلى كلام صاحب مجاز القرآن: حتى يبلغ أشده مجازه منتهاه من بلوغه، ولا واحد له منه، فإن أكرهوا على ذلك قالوا أشد، أي يكون المفرد أشد، بمنزلة أضب، والجميع أضب، وعلى هذا يكون الجمع أشد ويكون المفرد أشد، إلا أن ذلك عند الإكراه والاضطرار إلى الإتيان بمفرد، ولم ينبه صاحب الجمهرة على هذا المعنى. وقد ذكر كلاما مختصرا في هذه المسألة، وهي مسألة الأشد، وذكر أن هذه الكلمة تأتي مفردة وتأتي مجموعة، ونقل الكلام في هذه المسألة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد قال: وبلغ الرجل أشده، قال أبو عبيدة: الواحد أشد، وبن الأشد بطن من العرب. وظاهر كلامه أن الواحد شد،
والجمع أشد على ما يرشد، وهذا الذي تدل عليه النسخة المطبوعة والتي بين أيدينا. وعلى هذا يقال شد في المفرد، ويقال في الجمع أو في الجميع أشد، ويقال ضب أي في المفرد، ويقال أضب، وقد كتبت بغير همزة، مما يدل على أن المفرد شد بضم الشين، والجميع أشد بزيادة الهمزة التي تكون في أول الكلام، كما يقولون ضب وأضب. قال أبو عبيدة على ما نقل عنه: وبلغ الرجل أشده. قال أبو عبيدة: الواحد شد، وبن الأشد بطن من العرب، وقد سموا شدادا وهو فعال من الشد. وروي عن أبي عبيدة أنه قال، وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى، وروي عن أبي عبيدة أنه قال: رؤي فارس يوم الكلاب من بني الحارث يشد، والمعنى يغير على عدوه، يشد على القوم، فيردهم ويقول: أنا أبو شداد. فإذا كروا عليه ردهم ويقول: أنا أبو رداد. فالعرب تسمي شدادا وتسمي ردادا. والخلاصة من هذا الكلام أن الأشد هو أن يبلغ الإنسان مبلغ الحنكة والمعرفة على ما جاء في العين، وبلوغ الأشد هو غاية البلوغ ومنتهاه، فالبلوغ له بداية وله نهاية، ونهايته هي التي يعبر عنها ببلوغ الأشد. وهذه الكلمة، وهي كلمة أشد، لا مفرد لها من لفظها، أو لا واحد لها منها، فإن أكرهوا، أي اضطرت العرب إلى الإتيان بمفرد، قالوا شد في المفرد، وفي الجميع أشد، كما يقولون ضب في المفرد، ويقولون أضب في الجميع. وقد تقدم أن مصطلح الجميع يعبر به المتقدمون عن الجمع. وأوفوا بالعهد جملة فعلية، وهي معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. وأوفوا بالعهد، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أوفوا فعل أمر مبني على حذف النون، لأنه فعل الجميع، أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذا عند من يجعل الأمر قسما من المضارع. وقد يقال أوفوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه فعل الجميع، أو لأنه اتصلت به واو الجماعة، وهم يقولون مبني أو يجزم بما يجزم به مضارع، أو مبني على ما يجزم به مضارع، والذي يجزم به مضارعه هو حذف النون. بالعهد جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. العهد اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء

متعلق بالفعل أوفوا، أوفوا بالعهد. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل أوفوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أوفوا. والجملة الفعلية أوفوا بالعهد لا محل لها من الإعراب، لأنها عطفت على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب أيضا، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والعهد يراد به هنا الموثق، وهو الشيء الذي أخذه الإنسان على نفسه وألزم نفسه بها. وقد جاء في العين العهد الوصية والتقدم إلى صاحبك بشيء، وهذا غير المعنى الذي يراد في هذا الموضع من القرآن. ومنه اشتق العهد الذي يكتب للولاة، فإن الوالي أو من يقوم مقام الحاكم يكتب له الحاكم عهدا، وذلك العهد شيء يشبه النظام أو يشبه القانون الذي يسير عليه في عمله، وهي مسألة مشهورة. ولذلك تجد للحكام عهودا إلى ولاتهم وقضاتهم وقوادهم ومن يكلفونه بشأن من شؤونهم. ومنه اشتق العهد الذي يكتب للولاة ويجمع على عهود، وقد عهد إليه يعهد عهدا. والعهد الموثق، وهذا هو المعنى الذي يراد في الآية، وجمعه عهود، فالمراد بالعهد هنا هو الموثق، والموثق شيء يأخذه الإنسان على نفسه وليس له أن يفرط فيه بأي حال من الأحوال. وفي الجمهرة والعهد معروف، وعهدت أعهد عهدا، وعاهدت الرجل معاهدة، وبين فلان وفلان عهد وهو من الموادعة، وتعاهدوا إذا توادعوا. فالعهد شيء معروف وهو الموثق، يلزم الإنسان أن يأتي به وليس له أن يفرط فيه بأي حال من الأحوال. وتجدهم أحيانا يذكرون العهد عند ذكر العقد، كما جاء في الإبانة للإمام العوتبي، فقد جاء عنه أنه قال: والعقد مثل العهد. وقد قال الحق تبارك وتعالى: أوفوا بالعقود، فهو موثق أخذه الإنسان على نفسه أو أخذ عليه. والعقد مثل العهد، والجمع العقود. وعاقدته عقدا مثل عاهدته عهدا. والعقد عقد اليمين، وهو أن يحلف يمينا لا لغو فيها ولا استثناء، فيجب عليه الوفاء بها والكفارة، أي إن حنث فيها. ومنه قوله تعالى: أوفوا بالعقود، أي بالعهود. ويقال: عقد لي عقدا، أي جعل لي عهدا. قال الحطيئة: قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا. فالمراد بالعقد أو بالعهد شيء يجب على الإنسان أن يلتزمه، وهو أشبه بيمين أخذها الإنسان على نفسه. ولذلك قال القرآن: وأوفوا بالعهد، وهو في معنى قول الحق جل وعز: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إن العهد كان مسؤولا. جملة ذيلت بها الجملة التي قبلها، وقد صدرت بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها

0: وخبرها، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: لا سترته.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق

في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

نسائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة

وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض

من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا

الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم

وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير

فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها

قتلتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق

واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

مبين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربنا

حق الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتل

بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.

للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم

بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم

يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا

غضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون

ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختار

كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جمهورية كازاخستان تكمل استعدادها لزيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وسط اهتمام رسمي وشعبي ومظاهر ترحيبية في أستانا. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9,900,000,000 ريال عماني. وإيران تدعو الولايات المتحدة إلى استئناف المفاوضات وتحذر من التصعيد العسكري. إلى التفاصيل. اكتملت في أستانا الاستعدادات لزيارة دولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان اليوم الاثنين، وتركز المباحثات المرتقبة بين البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار.

0: الاستثماري وربط الموانئ العمانية بسلاسل الإمداد الكازاخستانية، إضافة إلى قطاعات الطاقة والتعدين والأمن الغذائي، بما يعكس تطور العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 3 عقود.
1: أكملت العاصمة الكازاخستانية أستانا استعداداتها لاستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي سيحل ضيفا

قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان في محطة جديدة من مسار العلاقات بين البلدين، تحمل أبعادا سياسية واقتصادية وتؤسس لمرحلة أكثر اتساعا في مجالات التعاون والشراكة. استعدادات رسمية تواكب مستوى الزيارة وما تحمله من أهمية في مسار العلاقات العمانية الكازاخستانية. شوارع أستانا ازدانت بأعلام سلطنة عمان إلى جانب الأعلام الوطنية الكازاخستانية في مشهد يعكس مكانة الضيف الكبير. وعلى امتداد الميادين الرئيسية تواصلت الجهود لاستكمال التجهيزات بما يجسد حفاوة الاستقبال ويعكس العناية البالغة التي توليها جمهورية كازاخستان لهذه الزيارة. وسائل الإعلام في كازاخستان بدورها تناولت الزيارة وما تمثله من أهمية في مسار العلاقات بين البلدين، مسلطة الضوء على ما تشهده العلاقات العمانية الكازاخستانية من تطور وعلى الفرص التي يمكن أن تتيحها هذه المحطة في توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، كما أبرزت الصحافة الكازاخستانية ما تحمله من دلالات في مسار العلاقات الثنائية، حيث تناولت تحليلات إعلامية فرص التعاون في مجالات متعددة، وأن الزيارة تمثل خطوة متقدمة على طريق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتأتي الزيارة بعد حراك دبلوماسي متواصل ومشاورات سياسية وزيارات متبادلة واتصالات رفيعة المستوى. سبقتها مباحثات تناولت بصورة مباشرة التحضير للزيارات على أعلى مستوى، حراك يعكس رغبة البلدين في البناء على أكثر من 3 عقود من العلاقات والانتقال بها إلى مستوى أكثر تقدما في التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والاستثماري. وفي هذا التناول تحضر سلطنة عمان بوصفها شريكا مهما لكازاخستان في المنطقة بما تمتلكه من موقع استراتيجي وموانئ ومناطق اقتصادية وشبكات لوجستية متصلة بالأسواق الدولية، فيما تحضر كازاخستان بما تمتلكه من موارد في الطاقة والتعدين والزراعة وبموقعها على مسارات التجارة بين آسيا وأوروبا، مقومات تضع أمام البلدين مساحة واسعة لبناء شراكات تتجاوز التجارة المباشرة إلى الاستثمار وسلاسل الإمداد ومسارات النقل. ومن هنا تتقدم الملفات الاقتصادية ضمن الاهتمام المصاحب للزيارة: الطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والاستثمار، إلى جانب السياحة والخدمات المالية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. قطاعات شهدت خلال الفترة الماضية مباحثات متتالية بين مسؤولي البلدين، وباتت تمثل مسارات رئيسة لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة. ويحظى الجانب اللوجستي باهتمام خاص، فكازاخستان تبحث عن تنويع مسارات وصول منتجاتها إلى الأسواق الدولية، فيما تتيح الموانئ العمانية منافذ نحو الخليج والمحيط الهندي والأسواق الآسيوية والأفريقية، ومن السكك الحديدية في كازاخستان إلى الموانئ العمانية تتشكل فرص لربط مسارات التجارة البرية بالممرات البحرية وإعطاء التعاون بين البلدين بعدا يتجاوز أسواقهما المحلية. ومن أستانا تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الزيارة من نتائج ترسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات العمانية الكازاخستانية، وتمنح التعاون بين البلدين زخما يتناسب مع تطلعاتهما المشتركة. وبين مسقط وأستانا تتقدم العلاقة بخطى محسوبة من رصيد سياسي امتد لأكثر من 3 عقود إلى مصالح اقتصادية أكثر تنوعا، ومن فرص التعاون إلى شراكات يراد لها أن تترسخ في الاستثمار والتجارة والنقل والتقنية. وفي هذا السياق تأتي الزيارة السامية لتمنح هذا المسار دفعة جديدة وتضع أمام البلدين

0: أفقا أوسع للتعاون والمصالح المشتركة.
1: أحمد بن حافظ العامري، موفى الإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى جمهورية كازاخستان أستانا.
2: سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري نموا بنسبة 5.1% ليبلغ نحو 9.9 مليار عماني مقارنة بالربع المماثل من عام 2025. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الأنشطة النفطية نموا بنسبة 14.7% لتبلغ نحو 3.4 مليار عماني خلال النصف الثاني. في المقابل ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.7% لتبلغ نحو 7 مليار ريال عماني، حيث ارتفع نشاط الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.3% ليبلغ 325 مليون ريال عماني، وارتفعت الأنشطة الخدمية بنسبة 1.5% لتبلغ نحو 4.6 مليار ريال عماني، في حين سجلت الأنشطة الصناعية انخفاضا بنسبة 1.5% لتبلغ نحو 1.9 مليار ريال مقارنة بنحو 2 ملياري ريال عماني في الفترة المماثلة من العام السابق. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة، داعيا إلى استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل عادل ومشرف. وقال عراقجي إن بلاده سترد بقوة أكبر إذا اختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها المواجهة العسكرية، لكنها لا تزال مستعدة للمسار الدبلوماسي في وقت وصلت فيه المحادثات بين الجانبين إلى طريق مسدود. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها بعد استنفاد فرص التهدئة. وأوجه العليمي القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة، مؤكدا حماية المدنيين والممتلكات والالتزام بالقانون. وأكد أن الدولة ستعمل بالتزامن مع استعادة المناطق على إعادة تفعيل مؤسساتها وصرف رواتب الموظفين وإطلاق برامج عاجلة للتعافي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين. هذا وقتل أكثر من 70 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله في محافظة تعز ومناطق محاذية لها جنوب غربي اليمن خلال الساعات 24 الماضية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني يعمل موظفا في بلدية بني سهيلة جراء قصف من مسيرة إسرائيلية شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني آخر بجراح خطيرة برصاص جيش الاحتلال في منطقة المواصي غرب المدينة. كما أصيب فلسطيني بنيران جيش الاحتلال خلال تواجده بالقرب من بركة أبو راشد في مخيم جباليا شمالي القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة غزة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمرار بلاده في بذل جهودها إقليميا ودوليا للدفع نحو حل سياسي للأزمة السودانية وإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمدينة العلمين الجديدة، حيث جدد السيسي دعم مصر لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. من جانبه أعرب البرهان عن تقدير للمواقف المصرية الداعمة للسودان، مثمنا الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه مصر واستضافتها أعدادا كبيرة من السودانيين، ومؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين. تصدر اليميني فلافيو بولسونارو الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية البرازيلية متجاوزا الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكن المنافسة المحتدمة بينهما انتقلت إلى جولة إعادة مقررة بعد 3 أسابيع بعد

فشلهما في تحقيق الغالبية المطلوبة للفوز. وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أمام فلافيو بولسونارو كانت غير متوقعة، لكنه أبدى ثقته بالعودة بقوة أكبر والفوز في جولة الإعادة التي ستجرى بعد 3 أيام. بعد 3 أسابيع، وحقق المحافظون مؤخرا انتصارات متتالية في أمريكا اللاتينية بتشجيع ودعم من ترامب، غير أن انتقال أول قوة اقتصادية في المنطقة إلى اليمين سيشكل نقطة تحول مدوية. التقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، معلنا أن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقارب قيمتها 1 مليار يورو وحزمة دعم لقطاع الطاقة. وتزامنت الزيارة مع عدو صفارات الإنذار والانفجارات في العاصمة إثر هجوم روسي بالطائرات المسيرة. وأكد ميرتس دعم بلاده لأوكرانيا داعيا روسيا إلى وقف هجماتها، فيما يستعد البلدان لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للإنذار الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة والأسلحة بعيدة المدى. وفي موضوع متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها ستكثف هجماتها على كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا، ردا على تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيادة الهجمات على مصافي النفط الروسية. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت الجسر الشمالي فوق النهر دنبيرو في كييف، إلى جانب سفينتين تنقلان معدات عسكرية متجهة إلى ميناء أوديسا. و أشارت إلى أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 559 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية وبحر أزوف والبحر الأسود. أعلنت كوريا الشمالية اختبار صاروخ فرط صوتي تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون في إطار تدريب قالت إنه يهدف إلى تعزيز قدرات الردع الاستراتيجي. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الصاروخ متوسط المدى أطلق من شرق كوريا الشمالية وأصاب هدفا على بعد نحو 1000 كيلومتر في البحر، فيما أكدت كوريا الجنوبية أنها رصدت الإطلاق وتتبعت. وقال كيم إن تطوير قوة الردع النووية سيظل ضروريا لأمن بلاده. لقي 3 أشخاص حتفهم وفقد آخر جراء عواصف وأمطار غزيرة ضربت إسبانيا، وسجل هطول أكثر من 200 مليمتر من الأمطار في مناطق من برشلونة وشمالها، وأغرقت المياه شوارع ومنازل وألحقت أضرارا بممتلكات في عدة مناطق، فيما تلقت فرق الإطفاء أكثر من 1000 بلاغ وتعطلت حركة المرور في عدد من الطرق بسبب الفيضانات. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 27 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون الذي عقد عبر الاتصال المرئي. ومثل سلطنة عمان في الاجتماع معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، حيث ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وآلية تنفيذها. كما تناول الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعمل الخليجي المشترك بما يعزز مسيرة التكامل والترابط بين دول المجلس ويدعم الرؤية التي رسمها قادة دول مجلس التعاون. اعتمدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسار النقل الجوي لنقل حجاج سلطنة عمان إلى الديار المقدسة لأداء شعائر الحج خلال موسم حج 1448 للهجرة. وأوضحت الوزارة أنها رتبت مع جهات الاختصاص بالمملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان والناقلات الجوية لحجاج سلطنة عمان لاستكمال الترتيبات اللازمة وتسهيل رحلات الحج جوي. وأضافت الوزارة أنها أشعرت بهذا القرار شركات الحج بعد استطلاع آرائها وآراء مقدمي طلبات الحج خلال هذا العام. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جمهورية كازاخستان تكمل استعدادها لزيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وسط اهتمام رسمي وشعبي ومظاهر ترحيبية في أستانا. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9%.

مليارات و900 مليون ريال عماني. إيران تدعو الولايات المتحدة إلى استئناف المفاوضات وتحذر من التصعيد العسكري. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي ويونس بن سعيد القنوبي، نفذها لكم عن الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

ربي حاشاك ربي حاشاك أن ترد منيبا غارقا تحت مدمع شلاك.

0: إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة.

أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد

الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا.

يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي قل إن افتريته فعلي

وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك

إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: رب هب لي من الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.

والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ووطن الإنسان حيث يسكنه وتطمئن نفسه ويوطنه، يراه خير مسكن لا يخرجه منه سوى أمن عظيم يزعجه، كجائر يخاف من صولته أو ضرر يلحق في عيشته. وللرجال وطن أو أكثر إلى ثلاثة بها يستأثر، وقيل ما شاء من الأوطان وخلاف الحكم للنسوان، فإنها ليست تزيد أبدا عن وطن يمنعها التردد، إلا التي قد شرطت لها سكن واتخذت بلاد زوجها وطن، فإنها في الموضعين واطنة هي تتم حيث كانت ساكنة.
0: تنفيذ خالد بن سيف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. أخباركم؟
1: نعم.
0: أسماءكم؟
2: معاذ بن سعيد رحمه الله وياه.
3: كريم بن يوسف بن سليمان التندميري.
4: زاهر بن سعيد بن محمد السابقي.
5: إبراهيم بن سعيد الشيذاني.
6: يعقوب بن يوسف بن سالم الرباحي.
7: ناصر بن سعيد بن محمد الرحبي.
8: مانع بن خلفان بن عمرو النقيري.
9: جابر بن أحمد بن جابر المسكري.
10: عبد الله بن أنتر بن جاكيس.
11: سالم بن إليس بن سالم رواح.
12: مروان بن محمد بن سرحان الحبسي.
13: نبات حسن بن بروني.
0: من هين؟
13: نبات حسن بروني.
0: بروني. بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر

0: علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب منه سكن، وربما يلزمه أن يوطن وقلبه مربع ما سكن. كمن عليه طاعة الإمام فعنده يصلي بالتمام، امرأة تتبع حكم بعلها في داره توطن دون أهلها، العبد مع سيده إن يرحل وإن أقام مثله يصلي، كذلك الصبي يتبعن والده من حيث يسكنن. وهكذا في الوصف والتقرير صلاة عبد الولد الصغير، كذلك الصلاة للمدبر مثل صلاة السيد المدبر، فإنه وماله جميعا ملك له فريق للمطيع، وإنما يزول عنه الملك بموته وحكمه ينفك. وإن يكون مسافر قد اشترى عبدا يتم فعليه يقصر، ويتبعن من له قد اكترى، إن لم يكن لمدة ذاك الكرى. وهكذا يتم إن قال له سيده أقم كما أنزله. ورجل المسافر تزوج مقيمة لا تقصر أو تخرج حتى تبلغن السفر، ترجعن بعد ذا وتقصر. وهي بهذا الحال ود العبد، فالعبد يتبعن بعد العقد. وإن يكون تزوج المقيم سافرة فإنها تقيم من بعد أن ساق إليها مهرها، وقيل بعد أن يحوز أكمل وقيل بعد أن يحوز ظهرها. وقيل في الصبي إنه يتم في بلد يدرك فيه محتلم، ولا كذاك مشرك قد أسلم في بلد فليقصرا ليغنم، لأن ذا أخو بلاد كان بنفسه لا تابع إنسانا. وإن يكن حال الصلاة بلغ أعادها بطهرها ليبلغها، لأنها صلاة عليه فرض وفعله السابق نفل يرضى. والفرض لا يقوم بالتنفل، منها هنا قيل
1: وصف
0: البدن، وتدفع الإناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوالد لو بلغت، لأنها لم تستقم لنفسها من دونه فترتحل. هذا الحديث حول الأوطان، كذلك ذكى النور هناك يعني قال وربما يلزمه أن يوطن. نعم قال وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب منه سكن، استثنى أشخاص من كمن عليه طاعة الإمام. ايش معنى إذا من الإمام قال لشخص أقف ماذا هنا في باب الإسلام، وما يحب ما يجلس في الناس بس في بلده، لكن وجبت عليه الطاعة، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: ومن يلزمه أن يسكن هنا في ذلك المكان حيث عينه الإمام، أكذلك؟
2: أيوه.
0: مو يصلي هنا؟
3: تمام.
0: ومن الثاني؟
3: المرأة
0: مع زوجها. ذكرنا معكم في هذه المسألة على أن المرأة تدفع زوجها حتى تبين عنه منه بوجه من وجوه الكرام، إذا طلق طلاقا باينا أو توفي عبد. لكن لو طلقها طلاق رجعي هل تكون تابعة لزوجها ولا تكون مستقلة عنه؟
3: تابعة
2: ما دامت زوجها
0: ما دامت
3: طبعا
0: ما دامت في العدة. في تحفظون نصا في هذا الموضوع؟
4: نعم.
5: وذات زوج طلقت رجعية صلاتها صلاته قطعية.
0: واصل ما لم تبن عنه من الطلاق لأن حكم الاتباع باقي. الجو الثالث من العمل والرابع
3: صبي
0: لم يبلغ. وقفنا في مسائل من مسائل العمل، الناظر ذكر عدة مسائل العمل. قال وهكذا في الوصف والتقرير صلاة عبد الولد الصغير، ومن الولد الصغير الذي لم يبلغ عنده عمل، هذا العبد يتبع من؟
2: سيده
0: الصبي، صبي الواحد يتابع، أي يتبع من؟
2: والد الصبي،
0: هو عبده، الصبي وعبده يتبعون من؟
2: الوالد،
0: لا تقف يا. وهكذا في الوصف والتقرير صلاة عبد الولد الصغير، يعني كما أن الصبي يتبع أباه في الصلاة، فكذلك عبد الصبي يتبع من؟ أبا الصبي.

0: كذلك؟ راح على الزمن يا شيخ، أليس كذلك؟ نعم. قال وكذلك الصلاة للمدبر، كذلك الصلاة للمدبر مثل صلاة السيد المدبر، فإنه وماله جميعا ملك له فليكن المطيع، وإنما يزول عنه الملك بموته وحكمه ينفك. من هو المدبر؟ المدبر الذي علق فتحه بالموت. من هو المدبر الذي علق عتق عبده بالموت؟ بالموت. موت من؟
1: المدبر.
0: موت من؟
1: سيد.
0: سيد. لعلق موت عتقه بموته هو على كل حال بتلك المدة عبد مملوك، ما في ذلك ما يتقن عنه. طيب يكون تابعا لسيده ولا لا؟
1: نعم.
0: مدبر يتبع من؟
1: سيد.
0: مدبر إلى متى؟ إلى أن يموت، لأن ملك له بعد وقت. ما دام السيد حي فهذا العبد وماله ملك، ملك لمن؟
1: للسيد.
0: كذلك الصلاة للمدبر، ومن المدبر الذي علق عتقه بالموت، مثل صلاة السيد المدبر، السيد المدبر الذي علق عتق عبده بالموت. فإنه وما له جميعا ملك له لمن؟
1: السيد المدبر
0: جميعا. إلى متى؟ وإنما يزول عنه الملك بموته وحكمه ينفك، بعد أن كان عبدا بموته يصير إيش؟
2: حرا.
0: واضح المسألة؟
1: واضح.
0: كذلك الصلاة للمدبر مثل صلاة السيد المدبر، فإنه وماله، ولا وماله؟
1: وماله.
0: ومال إيش؟
1: عطوف على
0: سبيل. فإنه وماله جميعا ملك له لمن؟
1: السيد.
0: فإنه وماله ضمير راجع إلى من؟
1: المدبر.
0: المدبر ملك له لمن؟
1: السيد
0: المدبر. فليكن المطيع من هو؟
1: المدبر.
0: المدبر العبد، لأنه في الملك العبد. المسألة الثالثة قال ويتبعن من له قد اكترى إن لم يكن لمدة ذاك
1: الكرى،
0: ولا الكرى؟
1: الكرى.
0: ما الكرى هو؟
1: النوم.
0: النوم الكرى. إن لم يكن لمدة ذاك الكرى، مثل واضحة سيغنب عبد وجره شخص آخر في بلد أخرى غير بلد السجن، مثل العبد من السيد هنا من سناء، واستاجره شخص آخر من أدب، ولم تحدد المدة، ذهب إلى أدب، وين صلي هناك أدب؟
1: تماما.
0: صلي تماما. ويتبعن من له قد اكترى، أي استاجره، إن لم يكن لمدة ذاك الكرى. أما إذا كان لمدة معينة مثلا مدة شهر، أي مسافر، ما كذلك؟
1: نعم.
0: ويتبعن من له قد اكترى. من هو له اتباع؟
1: العبد.
0: ويتبعن من له قد اكترى إن لم يكن لمدة ذاك الكرى. والمسألة الرابعة قال وهكذا يتم إن قال له، ويكن مسافر قد اشترى عبدا يتم فعليه يقصرها. أتينا بها؟
1: لا.
0: طيب. وإن يكون مسافر قد اشترى عبدا يتم فعليه يقصر. شلون يعني؟ أنت مثلا كحال سافر عندك عمل زين، وأنا أقول مسافر، وإن يكون مسافر قد اشترى عبدا يتم فعليه يقصر. أنت جاي تزور ما عندك عمل، جاي تزور.
1: نعم.
0: زين؟ واشتريت عبد منا مسنا وقت الضحى، اشتريت تم العقد، تم البيض. انت تصلي هنا سفر ولا وطن؟
1: سفر.
0: طيب العبد هذا يصلي معك اذا وجبت عليه صلاه الظهر في هذا اليوم اللي اشتريت فيه، مو يصلي عاد؟
1: سفر.
0: يتبعك بالحال بالعقل بالحال. بخلاف الزوجه كما سياتي الكلام. قالوا وان يكون مسافر قد اشترى

0: عبدا يتم فعليه يقصر. فعليه على من؟
1: على العبد.
0: يقصر. لماذا؟ لأنه صار تبعا لمن؟ لسيده. من لسيده الآن صار؟ صار الذي اشتراه. ولكن وافق ولا لا؟
2: طيب.
0: وإن يكون مسافر قد اشترى عبد يتم فعليه يقصر. ويتبعن من له قد اشترى إذا لكل مدة ذاك الكرام.

0: هناك عمل وصل هناك
1: تمام
0: صلي تمام. وهكذا إن قال وهكذا يتم. وإن قال له من هنا يتم
1: العبد
0: إن قال له وبيومين
1: سيده
0: سيد. وهكذا يتم إن قاله سيده أقم كما أنزل. واضح؟
2: واضح.
0: طيب إذا ثم انتقل إلى الزوجة وكم مثلا ذكرت العبد؟
2: خمس مسائل.
0: قال أن العبد يتبع سيده واحد. عبد الولد الصغير يتبع من؟
2: أبا الصبي.
0: أبا الصبي نعم. زين المدبر يكون صلاة وصلاة المدبر ما دام المدبر حيا. زين رجل مسافر اشترى عبدا يتم متى يتبعه؟
1: بمجرد
0: أمام العقل. رجل أجر عبده إذا مد غير محلولة يجي يصلي العبد
2: يتبع مستأجر
0: مستأجر. وبعد إذا أمر السيد عبده أن يقيم في مكان مو يصلي في ذلك المكان
2: تمام.
0: قال ورجل مسافر تزوج ورجل مسافر تزوج
3: مقيمة
0: مقيمة لا تقصرا أو تخرجا تخرج حتى تبلغن السفر وترجعن بعد ذا وتقصرا وهي بهذا الحال ضد العبد فالعبد يتبعن بعد العقل تقدم لأن العبد من يتبع المشتري بمجرد العقل بخلاف الزوجة رجل مسافر تزوج امرأة مقيمة حتى السافر الزوج من المسنين وصلت هنا
2: سفر
0: لرب ثانه وصبح طيب وانقلتها بمرة حضرت صلاة الظهر متصلي
2: سفر
0: تمام حضرت العصر متصلي
2: تمام
0: إلى متى؟ حتى تخرج من هنا من بلد الزوجية تخرج مسافرة إذا سافرت وبلغت حد السفر ورجعت عاد صلي تكون تبع عنك مصلي
2: سفر
0: واضح قالوا هي بهذا الحال ضد العقل واضح طيب فلازم مثال مع بعض انت تزوج من هنا وانت مسافر تزوجت امراه الان في وقت الضحى واشتريت عبد ايضا الان في وقت الضحى ودخلت على زوجي طيب زين حضر الصلاه مو يصلي العبد
2: صلي سفرا
0: سفر تبعا بالعقل زين وصل للزوجة
2: تماما
0: إلى متى؟
2: حتى تخرج
0: حتى تحدث ورجل مسافر تزوج مقيمة لا تقصرا أو تخرجها أي إلا أن تخرج هنا أو بمعنى إلا أن زين تخرج حتى تبلغن السفرة وترجع عنا بعد ذلك وتقصر وهي بهذا الحال ود العمل أن العبد يتبعن بعد العقدين مسألة أخرى الزوجة بالعكس يعني وإن يكن تزوج المقيم سافرة فإنها تقيم من بعد أن ساق إليها مهرها وقيل بعد أن يحوز ظهرها وقيل بعد أن يحوز ظهرها رجل جاء مثلا إلى سبب مسافر معه بنت خطبها مروان قال زوجه اياها طيب مروان في سبب مقيم ولا مسافر؟
2: مقيم
0: هذه المعركة للزوجة مقيم ولا مسافر؟
2: مسافر
0: متى تتبعه؟
2: قبل
0: بس على الحاسق ابناء ما تصير في السمد متى اذا ساق اليها مهر اذا دفع لها المهر تتبعه تصلي معه ثمان يلف عليها وقيل بعد أن يحوز ظهرها قيل بعد أن يبتلي بها يبتلي بها تكون تبعا وقيل ساق إليها مهرها يكون تبعا واضح وإن يكن تزوج المقيم مسافرة فإنها تقيم متى من بعد أن ساق إليها مهرها وقيل بعد أن يحوز ظهرها

0: زين نزل كذا ايضا بعد رجع الى الصبي مره ثانيه قال وقيل في الصبي انه يتم في بلد اذاك فيه مختلف وقيل في الصبي انه يتم في بلد اذاك فيه مختلف لكن قال الوقت انتهى الان نقف الان بقيت اثنين اربع مسائل هاي المسألة مثل الصبي إذا بلغ البلد مثل المشرك إذا أسلم كيف حكمه هذا حكم حكم الصبي ولا يختلف الصبي إذا بلغ وقت الصلاة هاي عاد الصلاة وماذا والمسألة الأخيرة مسألة من
1: الإناث
0: كنا تبعا لمن للوالد حتى
1: يتزوج
0: الزواج وتتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز في حي الوالد إن شاء الله نبدأ في الحلقة الآتية
2: إن شاء الله
0: فهمت الآن؟
1: نعم
0: كم مسألك في العبد؟
3: خمس مسائل
0: خمس مسائل خمس؟ خمس مسائل نعم وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب منه سكن استثنى من هذا كم؟
1: أربعة
0: أشخاص صدق بارك الله فيك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وعلى من عادانا
4: آمين
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: هدايات ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هدايات ربانية في القرآن الكريم، يقول سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال بعض أهل التفسير: هذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه، وعلى رفعة درجته وعلو منزلته عند الله عز وجل وعند خلقه، وهذا كذلك يدل على رفعة

ذكره صلوات الله وسلامه عليه، والله عز وجل وملائكته يصلون عليه، أي يثني الله سبحانه وتعالى عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى، وهذا يدل على محبته تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن الله يثني عليه عند الملائكة المقربون، وهم كذلك الملائكة المقربون يدعون له ويتضرعون. وقد قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه الآية يعني تعطيك دلالة أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت منة وفضل من الله عز وجل لهذه الأمة، وأنه سبحانه وتعالى من ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، وهذه من أعظم المنن، كيف لا، وهو السبب صلوات الله وسلامه عليه في إخراجنا وإخراج هذه الأمة من ظلمات الكفر والشرك ومن ظلمات الظلم إلى عدل الإسلام وإلى توحيد الله عز وجل وإلى القسط وإلى إعطاء الناس حقوقهم وإلى غير ذلك من الفضائل ومن محاسن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا حقوق النبي يعني كثيرة، وحقوقه عليه الصلاة والسلام واجبة علينا، ومن هذه الحقوق من حقه عليه الصلاة والسلام علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في جميع الأوقات، في جميع الأوقات. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وتجب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في الخطبة وفي الصلاة كذلك في التحيات، وتتأكد في يوم الجمعة وفي ليلتها، وأول الدعاء وفي آخر الدعاء، وهذه يعني من يعني علامات بإذن الله تعالى قبول الدعاء، أنك في بداية الدعاء تحمد الله عز وجل وتثني عليه، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو، ثم تختم دعاءك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه. وعند ذكر سيد الخلق والمخلوقات صلوات الله وسلامه عليه كذلك تصلي عليه: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وعند سماع المؤذن كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني تقول من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ها حلت له شفاعتي يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام حلت له الشفاعة، وأولى الناس به وأحقهم بشفاعته أعظمهم إخلاصا لله عز وجل، وأكثرهم صلاة وسلاما عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. ومن دخل المسجد فليقل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج أي من المسجد يقول ذلك ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. وما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ويصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أكثر ويكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله يكفيه همه، يعني الذي يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يكفي الله عز وجل همك، بل ويقضي حاجتك ويغفر لك ذنبك. ومن صلى عليه صلى الله وسلم بارك عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 درجات ورفعه 10 درجات، صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه 10 درجات. وكل أمر ذي بال يحل بذكر الله وبالصلاة على النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، وتحل البركة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه في الأمور التي يصلى عليه فيها عليه الصلاة والسلام. وكل أمر ذي بال لا يذكر الله فيه ولا يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام
فهو

0: أجدم ممحوق البركة. فالإكثار أيها المستمع الكريم من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه فيه غفران للزلات، وفيه تكفير للسيئات، وفيه إجابة للدعوات، وفيه قضاء للحاجات، وفيه تفريج للمهمات والكروبات. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حلول الخيرات والبركات ورضا رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي نور لصاحبه في قبره، بل ومنجية له من الشرور والآفات. وفيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام القيام ببعض حقه والتنمية، تدل على محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام محبة من القلب التي هي أشرف القربات، محبة صادقة من قلبك للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أهم أسباب الهداية. ثم ألفت سمعك إلى فائدة ذكر بعض أهل العلم، قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، وفي الحديث الآخر قال إن الله وكل لي ملك يبلغني صلاة من صلى علي. قال أهل العلم قالوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من يوم السبت مثلا إلى يوم الخميس تصل إلى الملك، ثم الملك هو يبلغها للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن يوم الجمعة خاصة، يوم الجمعة الصلاة معروضة عليه مباشرة مباشرة صلى الله وسلم وبارك عليه. فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، وأن نزرع ذلك في أولادنا حتى يكبروا على حبه في ذكره وفي الاقتداء به وفي معرفة سيرته والاقتداء به. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمريه.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف خارج فقاعة التصفية.
2: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد ما أقبل الفجر إقبال البشير وشق ستار الليل بوجهه المنير. أصبح كثير من الناس في هذا العصر واقعا تحت ما تختاره له هذه الخوارزميات، وهو يتصفح ويطالع ويتابع عبر جهازه المحمول، فلم تعد المعلومات تأتينا كما كانت من قبل. فكثير مما يشاهده الإنسان ويتابعه يكون بناء على اهتماماته وتفاعلاته السابقة، وذلك التكرار للمحتوى المتشابه يجد به الإنسان نفسه داخل فقاعة تصفية، فقاعة تصفية كما يطلق عليه في أدبيات التقنية الحديثة، فيحاط بآراء وأفكار متقاربة تجعله يظن أن ما يراه ويسمعه ويتابعه هو الصورة الكاملة للواقع، وما عدا ذلك فهو نادر أو لا وجود له. فتتحول هذه الفقاعة عنده إلى غرفة صدى يتردد فيها الرأي الواحد أنه حقيقة لا نقاش فيها، وهكذا تتعزز تلك القناعة بالتكرار حتى تبدو أقوى من الدليل لكثرة تردادها. أما النفوس المؤمنة فهي تسترشد بهدايات الدين الحنيف، واجدة قيمة الهدي القرآني في بناء الوعي والبصيرة، وحيث منهج التبين والتثبت. فلا تعد كثرة التكرار برهان صحة لخبر، ولا مدى انتشار الرأي دليل صواب، إنما المنهج الرشيد في التحقق والتحري والسؤال والبحث. فتبينوا، وفي الموازنة والنظر في مصادر متعددة. ويدرك الواعون أنه ليس من الحكمة ترك خوارزميات المنصات توجه إدراكنا وتشكل وعينا وتصوغ نظرتنا للأمور، إنما نتجه إلى تنويع قراءاتنا ومشاهداتنا ومتابعاتنا، مستشيرين أهل الاختصاص، مطالعين الموثوق من المصادر، مع منح النفس فرصا للتفكير بهدوء وروية. والمؤمن الواعي لا يتعرض لكل محتوى، ولا يساوي بين حق وباطل، ويصبر أغوار هذه المنصات مستفيدا منتقيا ما ينفعه ويرفعه، متحررا من ضيق الدائرة التي لا يرى سوى ما بداخلها لا غير. ومن شيم النفوس المؤمنة تحليها بأدب الاختلاف ومجانبة التعصب المقيت، مع التفرقة بين نقد الأفكار والتهجم على من يطرحها، ومراجعة المواقف عند ظهور الحق الجلي دون حياء أو خشية من اكتشاف الغير لنقص معرفته وعدم إدراكه من قبل لكثير من الأمور، وإنما الخشية في ذلك الغرور الذي يرى صاحبه نفسه أنه أحاط بكل شيء. سلك الهدى متبينا، زاكي البصيرة مؤمنا، صبر العوالم واعيا، عالي التطلع محسنا، متسربلا بهداية لينال من خير المنى. فهيا بنا لله ربنا على نهج من استخدم هذه التقنية دون أن تستلب وعيه أو تستحوذ على تفكيره أو تسيطر على تصوراته أو توجه نظرته للواقع أو تهيمن على نظرته للحياة. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: رب هب لي من الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم، يتلوها الشيخ خالد العيناتي.

الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر

ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر

يدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 34 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وذكرنا معنى بلوغ الأشد، وختمنا بذكر كلام أبي عبيدة من أن العرب إذا أكرهوا على الإتيان بمفرد لهذه الكلمة قالوا أشد، والجميع أي والجمع أشد، كما يقولون أضب في المفرد وفي الجميع أضب، إلا أن ذلك يقع عند إكراههم أي عند اضطرارهم على الإتيان بمفرد لهذه الكلمة، وإلا فإن الأصل في هذه الكلمة أنه لا واحد لها منها، على ما نص على ذلك إمام العربية الأكبر وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى. وقد ذكرنا كلام الفراهيدي في كتاب العين، وهو كلام من الحسن بمكان، وذكرنا أيضا كلام أبي عبيدة، وذكرنا كلام صاحب الجمهرة، إلا أن كلامه حول الإتيان بمفرد لهذه الكلمة، ونقل كلام أبي عبيدة، إلا أنه لم يذكر مسألة الإكراه أو مسألة الاضطرار، وأن هذه المسألة ليست في باب السعة وإنما هي في باب الإكراه. وفي مجاز القرآن حتى يبلغ أشده مجازه منتهاه من البلوغ، وعلى هذا فالبلوغ له بداية وله نهاية، أو له مبتدأ وله منتهى، ومبتدأه معروف، قد يكون عند 14 أو عند 15، وقد يكون قبل ذلك وقد يكون بعده بحسب نمو الإنسان وقوة نموه، وهو يختلف بين النساء والرجال، فالغالب أن النساء أو الإناث يبلغن قبل الرجال، بحيث يبدأ البلوغ عندهن من 11 والثانية 10 غالبا، ويبدأ عند الذكور من 14 والـ15 غالبا، وقد يكون قبل ذلك، وهي مسألة متوقفة على النمو قوته وضعفه. وله منتهى، والمنتهى هو أن يبلغ الإنسان هذا المبلغ، وهو الذي عبر عنه صاحب العين بمبلغ الحنكة والمعرفة، بحيث يكون محسنا لتصريف شؤونه والقيام عليها، عنده من المعرفة والحنكة أي الحكمة ما يجعله يضع الأمور في مواضعها. ونعود إلى كلام صاحب مجاز القرآن: حتى يبلغ أشده مجازه منتهاه من بلوغه، ولا واحد له منه، فإن أكرهوا على ذلك قالوا أشد، أي يكون المفرد أشد، بمنزلة أضب، والجميع أضب، وعلى هذا يكون الجمع أشد ويكون المفرد أشد، إلا أن ذلك عند الإكراه والاضطرار إلى الإتيان بمفرد، ولم ينبه صاحب الجمهرة على هذا المعنى. وقد ذكر كلاما مختصرا في هذه المسألة، وهي مسألة الأشد، وذكر أن هذه الكلمة تأتي مفردة وتأتي مجموعة، ونقل الكلام في هذه المسألة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد قال: وبلغ الرجل أشده، قال أبو عبيدة: الواحد أشد، وبن الأشد بطن من العرب، وظاهر كلامه أن الواحد شد، أن الواحد شد، والجمع
أشد على ما يرشد، وهذا الذي تدل عليه النسخة المطبوعة والتي بين أيدينا. وعلى هذا يقال شد في المفرد، ويقال في الجمع أو في الجميع أشد، ويقال ضب أي في المفرد، ويقال أضب، وقد كتبت بغير همزة، مما يدل على أن المفرد شد بضم الشين، والجميع أشد بزيادة الهمزة التي تكون في أول الكلام، كما يقولون ضب وأضب. قال أبو عبيدة على ما نقل عنه: وبلغ الرجل أشده، قال أبو عبيدة: الواحد شد، وبن الأشد بطن من العرب، وقد سموا شدادا وهو فعال من الشد. وروي عن أبي عبيدة أنه قال، وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى، وروي عن أبي عبيدة أنه قال: رؤي فارس يوم الكلاب من بني الحارث يشد، والمعنى يغير على عدوه، يشد على القوم، فيردهم ويقول: أنا أبو شداد، فإذا كروا عليه ردهم ويقول: أنا أبو رداد. فالعرب تسمي شدادا وتسمي ردادا. والخلاصة من هذا الكلام أن الأشد هو أن يبلغ الإنسان مبلغ الحنكة والمعرفة على ما جاء في العين، وبلوغ الأشد هو غاية البلوغ ومنتهاه، فالبلوغ له بداية وله نهاية، ونهايته هي التي يعبر عنها ببلوغ الأشد. وهذه الكلمة، وهي كلمة أشد، لا مفرد لها من لفظها، أو لا واحد لها منها، فإن أكرهوا أي اضطرت العرب إلى الإتيان بمفرد، قالوا شد في المفرد، وفي الجميع أشد، كما يقولون ضب في المفرد ويقولون أضب في الجميع. وقد تقدم أن مصطلح الجميع يعبر به المتقدمون عن الجمع. وأوفوا بالعهد جملة فعلية، وهي معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. وأوفوا بالعهد، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أوفوا فعل أمر مبني على حذف النون، لأنه فعل الجميع، أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذا عند من يجعل الأمر قسما من المضارع. وقد يقال: أوفوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه فعل الجميع، أو لأنه اتصلت به واو الجماعة، وهم يقولون مبني أو يجزم بما يجزم به مضارع، أو مبني على ما يجزم به مضارع، والذي يجزم به مضارعه هو حذف النون. بالعهد جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. العهد اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أوفوا، أوفوا بالعهد، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل أوفوا. ترشد تلك العلاقة

0: إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أوفوا، والجملة الفعلية أوفوا بالعهد لا محل لها من الإعراب لأنها عطفت على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب أيضا، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والعهد يراد به هنا الموثق، وهو الشيء الذي أخذه الإنسان على نفسه وألزم نفسه بها. وقد جاء في العين العهد الوصية والتقدم إلى صاحبك بشيء، وهذا غير المعنى الذي يراد في هذا الموضع من القرآن. ومنه اشتق العهد الذي يكتب للولاة، فإن الوالي أو من يقوم مقام الحاكم يكتب له الحاكم عهدا، وذلك العهد شيء يشبه النظام أو يشبه القانون الذي يسير عليه في عمله، وهي مسألة مشهورة، ولذلك تجد للحكام عهودا إلى ولاتهم وقضاتهم وقوادهم ومن يكلفونه بشأن من شؤونهم. ومنه اشتق العهد الذي يكتب للولاة ويجمع على عهود، وقد عهد إليه يعهد عهدا. والعهد الموثق، وهذا هو المعنى الذي يراد في الآية، وجمعه عهود، فالمراد بالعهد هنا هو الموثق، والموثق شيء يأخذه الإنسان على نفسه وليس له أن يفرط فيه بأي حال من الأحوال. وفي الجمهرة والعهد معروف، وعهدت أعهد عهدا، وعاهدت الرجل معاهدة، وبين فلان وفلان عهد وهو من الموادعة، وتعاهدوا إذا توادعوا. فالعهد شيء معروف وهو الموثق، يلزم الإنسان أن يأتي به وليس له أن يفرط فيه بأي حال من الأحوال. وتجدهم أحيانا يذكرون العهد عند ذكر العقد، كما جاء في الإبانة للإمام العوتبي، فقد جاء عنه أنه قال: والعقد مثل العهد. وقد قال الحق تبارك وتعالى: أوفوا بالعقود، فهو موثق أخذه الإنسان على نفسه أو أخذ عليه. والعقد مثل العهد، والجمع العقود. وعاقدته عقدا مثل عاهدته عهدا. والعقد عقد اليمين، وهو أن يحلف يمينا لا لغو فيها ولا استثناء، فيجب عليه الوفاء بها والكفارة، أي إن حنث فيها. ومنه قوله تعالى: أوفوا بالعقود، أي بالعهود. ويقال عقد لي عقدا، أي جعل لي عهدا. قال الحطيئة: قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا. فالمراد بالعقد أو بالعهد شيء يجب على الإنسان أن يلتزمه، وهو أشبه بيمين أخذها الإنسان على نفسه، ولذلك قال القرآن: وأوفوا بالعهد، وهو في معنى قول الحق جل وعز: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إن العهد كان مسؤولا. جملة ذيلت بها الجملة التي قبلها، وقد صدرت بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وحزبه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. نحن مع هذا المشهد في سورة الذاريات، وهذه هي الحلقة الثانية. قال الله تعالى، أي الثانية في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. ذكرنا في اللقاء الماضي أننا نستفيد من بداية هذا المشهد، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أسلوب القرآن الكريم في شد انتباه المستمع والقارئ، أنه يبدأ هذا المشهد باستفهام. وذكرنا هنا أهمية الفصاحة والبيان، وأن الله تبارك وتعالى قد امتن على عباده بنعمة البيان، كما قال الله تعالى علمه البيان. وذكرنا أن العرب كانوا يرسلون أبناءهم إلى البادية لتقوى أبدانهم وتسقل ألسنتهم ويتعاطون الفصاحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد. طيب، الآن أيها الإخوة الكرام، أيضا نقول أن الفصاحة والبيان هي موهبة في الإنسان، وبالتالي عندما يكون واحد من أبنائنا أوتي شيئا من الفصاحة والبيان فعلينا أن نشجعه على ذلك وندربه عليه، مثل موهبة الشعر. قد يكون هذا الإنسان شاعرا، لكن لا يكفي أن يكون لديه هذه الموهبة إذا لم تسقل، إذا لم يعطى الفرصة لأجل أن يتكلم ويتحدث ويقرأ دواوين الشعر ويحفظها. كذلك سنجد مثلا، ونحن نطلع عليكم من خلال إذاعة القرآن الكريم، أن مجموعة من الذين أوتوا هذا الأداء الصوتي الرائع الرائق الفخم إنما هم لديهم نعمة الفصاحة والبيان. فإذا لابد من العناية بهذا الجانب لأهميته. وأذكر هنا يعني ذلك المشهد مع سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما ولي الخلافة، وننظر إلى هذه القصة وهذا المشهد أيضا لنأخذ منه الدروس والعبر. نعم، نحن دروسنا وعبرنا من خلال المشهد القرآني، لكن نحن نريد الفائدة. سنأخذ المشهد هذا من خلال تاريخ الإسلامي. في كتاب جمهرات خطب العرب، لما استخلف عمر بن عبد العزيز قدم عليه وفود أهل كل بلد، فقدم إليه وفد أهل الحجاز فشرأب منهم غلام للكلام، فقال عمر يا غلام ليتكلم من هو أسن منك. فقال الغلام يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استجاد له الحيلة، ولو كان التقدم بالسن لكان في هذه الأمة من هو أحق بمجلسك منك. فقال عمر صدقت، تكلم فهذا السحر الحلال. فقال يا أمير المؤمنين، نحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة، قدمنا إليك من بلدنا، نحمد الله الذي من بك علينا، لم يخرجنا إليك رغبة ولا رهبة، لأن قد أمنا في أيامك ما خفنا وأدركنا ما طلبنا. فقال: عظنا يا غلام وأوجز. قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن أناسا غرهم حلم الله عنهم وطول أملهم وحسن ثناء الناس عليهم، فلا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وحسن ثناء الناس عليك فتزل قدمك. فنظر عمر في سن الغلام فإذا هو قد أتت عليه 10 سنة، فأنشأ عمر يقول: تعلم، فليس المرء يخلق عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون سببا في تقويم وإعطاء الفرص لمثل هذا الغلام الفصيح ليكون في مكانه الصحيح. فكان هذا الغلام مقدما في قومه من أهل الحجاز. هذه حلقتنا لهذا اليوم، ونواصل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه ورضوانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، من أنباء الرسل. حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى سائر أنبياء الله وعباده الصالحين وعلى آله وصحبه أجمعين، وحياكم الله مستمعينا الكرام. ها نحن في رحلة جديدة من الارتحال الرائع التدبري مع كتاب الله ومع أنبياء الله عليهم السلام، هؤلاء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى وكانوا يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فحياكم الله مع هذه الرحلة مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي. حياكم الله شيخ.
2: بارك الله فيكم.
1: ولافت حقا حياة الأنبياء عليهم السلام الذين أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقتدي بهم وأن نستلهم منهم العبر والعظات، ويونس عليه السلام من أولئك النبيين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى وشرفهم بذكره في كتابه العزيز.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقصة يونس عليه السلام مع قومه من القصص الجميلة الرائعة، وفيها مواقف ومواضع للتدبر والتمعن والفهم الصحيح لقصص الأنبياء والتعامل مع الأنبياء بما يليق بهم. وكذلك في هذه السورة أو في هذه القصة الكريمة بعض الأشياء التي تختلف عما يوجد في قصص سائر الأنبياء، ومن تلك الأشياء المتفردة هي إيمان قوم يونس، إيمان قرية بأكملها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ومن تلك الاستثناءات ما حدث ليونس عليه السلام نفسه حينما أنجاه الله تعالى حين التقمه الحوت، ويعني هذا حدث استثنائي في حياة يونس عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا المثال حاضرا لنبيه الكريم حينما قال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، إلى آخر هذه الآيات الكريمات. وكذلك من الأشياء اللافتة في قصة يونس عليه السلام أن الحديث عنه ليس أقل عن الحديث عن قومه، بل كان الحديث عن قومه في سور القرآن العزيز أقل، يعني المقدار الذي تحدث عن قوم يونس هو أقل عن المقدار الذي تكلم عن يونس نفسه صلى الله عليه وسلم. وبخصوص يونس عليه السلام، هو طبعا من حيث الزمن يعني قبل عيسى عليه السلام وزكريا ويحيى قبلهم بفترة يقدرها أهل التاريخ بحوالي 8 قرون قبل الميلاد، أو ما هو أقل من ذلك، حدود 7 قرون أو 8 قرون. وأيضا الحادثة بعد النبي إبراهيم عليه السلام والنبي الأنبياء الذين تلوه إلى آخر قصة موسى ثم داود وسليمان عليهم السلام، ثم تأتي قصة يونس عليه السلام. وكان من حيث المكان في العراق في نينوى، وهذا أيضا وردت به روايات. والحديث عن قوم يونس ربما يعني هناك حلقة خاصة أو حلقات خاصة به، لكن الحديث عن يونس نفسه عليه السلام محطات متعددة تخصه. ومن تلك الأشياء أنه عليه السلام وصفه الله تعالى بأنه من الأنبياء والمرسلين. بالنسبة لوصفه بالنبوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، ثم ذكر الله تعالى في هذا السياق يونس عليه السلام. وبالنسبة للرسالة،

ربنا سبحانه وتعالى وصف وصفا صريحا بذلك فقال وإن يونس لمن المرسلين. هذا ما يخص النبوة والرسالة. هناك أيضا أمر آخر يخصه عليه السلام وهو الذي ركزت عليه

0: وصف بأنه ذو النون أي صاحب الحوت، ذو بمعنى صاحب والنون هو الحوت. وكذلك الموضوع الثاني في هذه السورة الكريمة وهي سورة القلم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وهناك موضع ثالث أيضا في سورة الصافات وهو الموضع الأوسع، وهو قوله سبحانه وتعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. نلاحظ أن الحديث عن القوم هو الأقل وأن الحديث عن يونس عليه السلام هو الأكثر في هذا السياق،
1: الحيز الأكبر
0: في نعم في هذا في سورة الصافات بالتحديد.
1: نعم. إذن الآن مخرج البرنامج سيف الجرداني يدعونا للاستماع إلى هذه الآية الكريمة ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

0: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: ها قد عدنا إليكم وإلى رحاب القصص الحق وإلى يونس عليه السلام وحديث شيخنا الدكتور ناصر السابعي.
2: نعم، نعود إلى قصة يونس عليه السلام، وكما ذكرت أن الحديث عن يونس عليه السلام أكثر عن الحديث عن قومه. الحديث عن قومه ورد في موضع واحد وهو في قصة يونس عليه السلام: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهنا أيضا الحديث عن قوم يونس في آخر آيتين في قوله سبحانه وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. لكن بالنسبة ليونس عليه السلام: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. يعني ما هي القصة المتعلقة بهذا المعنى؟ عندما تقرأ في كتب السيرة وكتب التاريخ وكتب التفسير أيضا تجد أشياء حقيقة ممكن أن تقبل وأشياء لا يمكن أن تقبل. ومن الأشياء التي ذكروها أن يونس عليه السلام حينما أيس من قومه بعدما جاءهم وعاندوا وكذبوا فأيس منهم فرحل عنهم ظنا منه أن العذاب واقع بهم وأنه لا فائدة منهم. وربما عندما تقرأ قصص الأنبياء تجد أن هذا التصرف وحيد أيضا إذا صح، وهو لا يصح طبعا بهذه الطريقة، أنه تصرف وحيد من نبي يترك قومه بدون أن يأمره الله تعالى بذلك. لا يوجد في قصص الأنبياء موقف مثيل. فهل فعلا يونس عليه السلام ترك قومه بدون أن يستأذن ربه سبحانه وتعالى وظن أنه سينزل بهم؟ لأن الخروج من الأقوام، الخروج من مكان العذاب، إنما يأتي بأمر الله. يعني نحن نلاحظ في قصة لوط عليه السلام انتظر حتى الصبح وخرج وربنا سبحانه وتعالى أمره، وهكذا سائر الأنبياء، يعني حتى إنهم لا يعلمون متى سينزل العذاب، وعندما يأمرهم الله تعالى بالخروج أو كما أمر الله تعالى لوطا، كما أمر الله تعالى نوحا عليه السلام

0: صنع السفينة، لكن متى هو الموعد المحدد لنزول العذاب هذا غير معلوم حتى لدى الأنبياء إلا أن يأتي وحي بذلك. فنسبة هذا الأمر إلى يونس عليه السلام تجعله مختلفا عن سائر الأنبياء في هذا المعنى. وربما يأتي شخص ويقول لذلك قال الله تعالى نبيه محمد عليه السلام فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول نبيه محمد عليه السلام اصبر ولكن لا تفعل كما فعل صاحب الحوت حينما لم يصبر. وهذا المعنى في الحقيقة محتاج إلى فهم وتأني في يعني الوصول إلى نتيجة تخصه، ومحتاج أيضا إلى تقرير النهائي لإعطاء حكم واضح. هل كان يونس عليه السلام هل كان نبيا حينما أبق؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. هل معنى أنه كان رسولا ثم أبق، أو أن قوله تعالى وإن يونس من المرسلين هو بيان أنه عليه السلام كان رسولا وليس بالضرورة أن يكون نبيا أو رسولا في تلك اللحظة، وإنما كانت الرسالة لاحقة، بدليل أنه عليه السلام بعدما أنجاه الله تعالى من الحوت قال جل شأنه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هل أرسلناه تأكيد للرسالة السابقة أو أرسلناه بمعنى أنه بدأت الرسالة
1: أخرى فاجتباه ربه.
0: فاجتباه ربه، طبعا هذا المعنى يؤكده أكثر من شيء. الشيء الأول طبعا المعنى الذي أقصده أنه عليه السلام لم يكن نبيا قبل وإنما صار نبيا بعد ذلك. الشيء الأول الذي يؤكده أن الأنبياء في العادة لا يخطئون هذه الأخطاء حسب الدستور الرسالي كما أو ما يمكن تسميته يعني بمنهج الإلهي مع الأنبياء، لا يخطئون هذه الأخطاء التي يترتب عليها مثل هذه المصيبة أن نبيا يخطئ بهذا الخطأ المتعلق بالرسالة والتبليغ ويعاقبه الله تعالى عقابا يعني يضطر معه إلى أن يكون هذا النبي يعني كشأن قومه الذين بعث إليهم حينما يخطئون. وليس أيضا من الجيد أن يفهم هذا المعنى بهذه الصورة، لأنه سيصبح كقومه كما أخطأ قومه يخطئ هو، فهذا حقيقة لا يتسق يعني حسب مناهج الأنبياء وما يليق بالأنبياء. والأمر الثاني أنه في سورة القلم بعد أن بين الله تعالى نجاة يونس عليه السلام من الحوت قال الله جل شأنه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، والاجتباء هو لفظ قرآني يدل على الاصطفاء للرسالة والنبوة، وهذا اللفظ لفظ الاجتباء ورد في مواضع متعددة تخص الأنبياء، يدل هذا اللفظ على الاجتباء، ورد في حق آدم عليه السلام، ورد في حق عدد من الأنبياء، وورد في حق يونس عليه السلام. فهذا أشبه بالدليل الصريح إلى أن يونس عليه السلام إنما حدث ما حدث منه قبل أن يكون رسولا فصار بعد ذلك رسولا. إذن ما الذي فعله يونس عليه السلام حينما أبق؟ ما معنى أبق؟ طبعا أبق هرب، طيب هرب من أي شيء؟ هل فعلا أنه عليه السلام أبق من قومه الذين أرسل لهم؟ تكلمنا عن هذا الموضوع وأن هذا ليس له علاقة بالرسالة، لكن لا مانع من أن يكون يونس عليه السلام من الصالحين وكان يدعو قومه، ثم إنه عليه السلام كما هو شأن كثير من الصالحين لم يواصل الدعوة معهم وضجر منهم وتركهم فخرج عنهم، ثم إن الله سبحانه وتعالى أصابه بهذا البلاء. ليس بالضرورة أن يكون ذلك بمعنى أن عقوبة، لأن البلاءات تصيب الإنسان ويعني يقف الإنسان مواقف صعبة، وهذا أصاب الأنبياء، أصاب عددا من الأنبياء بعد النبوة وقبل النبوة أصابتهم بلاءات وأصابتهم مصائب وأصابتهم يعني الكثير من الأحوال الصعبة، وهو شأن المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن البلاء ولنبلونكم، فسنة البلاء والابتلاء هي سنة ماضية في الناس وحتى مع الصالحين وحتى

0: مع الأنبياء البلاءات كثيرة ومتعددة، وأصاب الله تعالى يونس عليه السلام بهذا البلاء وهذه المصيبة العظمى، فكان ما كان، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم، فكان من المدحضين. الفلك المشحون السفينة المملوءة. ومن الواضح طبعا أن من وصف هذا الفلك بأنه مشحون أنها فعلا أوشكت على الغرق، وما وجد في الروايات وفي كتب التاريخ من أن أهل السفينة صاروا يرمون الأشياء من السفينة إلى البحر ليخففوا من حملها، أمر يتناسق أيضا مع وصف السفينة بأنها مشحونة أو مع وصف الفلك بأنه مشحون، حتى وآل الأمر إلى أنه لم تكفي الأشياء المرمية لإنقاذ السفينة من الغرق، ف قرروا أن يلقوا بعضهم، فوقعت القرعة على يونس عليه السلام فساهم فكان من الملحظين، يعني
1: ساهم هنا بمعنى
0: اقترعوا أنا وقعت القرعة، من يرمى في البحر فوقعت القرعة على يونس عليه السلام فكان من الملحظين من الذين ألقوه في البحر، فالتقمه الحوت وهو مليم ووقع في هذه الضائقة الشديدة وهذا الموقف الصعب، وأرسل الله تعالى هذا الحوت ليلتقمه، هو من جهة بلاء ومن جهة أيضا ربنا سبحانه وتعالى أنجاه من الغرق، يعني هنا نعمتان على يونس عليه السلام أن الحوت التقمه وأنجاه الله تعالى من الغرق. فطبعا هذا أيضا موضوع الحوت يحتاج إلى حديث مستقل، فهذا الواضح أن يونس عليه السلام أنجاه الله تعالى من الحوت، ثم إن الله سبحانه وتعالى جعله من المرسلين.
1: ما أجمل تدبر آيات القرآن الكريم ومعايشة هذه الأجواء، أجواء الأنبياء عليهم السلام وكيف عانوا وكيف واجهوا التحديات والابتلاءات. شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع على هذا العطاء، شكرا لكم سمعينا على حسن إصغائكم لحلقة اليوم برنامجكم من أنباء الرسل، نلتقيكم غدا بحول الله تعالى في مثل هذا الوقت، إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم، حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ الشحات محمد أنور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا،

واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء،

ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا

كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ

العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.

وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه

0: بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى تلاوة الشيخ الشحات محمد أنور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
3: المجتمع في القرآن الكريم.
2: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني.
3: المجتمع في القرآن الكريم.
2: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن تعرفنا على بعض أنواع المجتمعات في القرآن الكريم، فإننا سوف نبدأ بذكر بعض النماذج التاريخية التي تحدث عنها القرآن الكريم وتعرض إلى ذكرها. وقبل هذا من المهم أن نقول أيضا بأننا قد نجد في القصة الواحدة والتي يذكرها القرآن الكريم تعرضاً لمجموعة من المجتمعات النوعية، وهذا بذاته يقدم لنا ثماراً أخرى وفوائد أخرى، وهي إمكانية اجتماع مجموعة من الأنماط المجتمعية لتشكل مجموعة من المجتمعات النوعية في زمان واحد، وكيف يتفاعلان، وبالخصوص إذا كان بين النوعين أو الأنواع حالة من التباين والتناقض. ولنعرج

أولا على قصة أصحاب السبت. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

يعلمون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العلي العظيم. وقبل الدخول في مجتمع أصحاب السبت فإنه من الجيد التعرف على بعض المفردات والمعلومات. أولا مفردة القرية وماذا تعنيه في القرآن الكريم؟ في الحقيقة أن مفردة القرية تدل على جمع واجتماع لمجموعة من الناس، وإن كان هنا اليوم في عصورنا المتأخرة يقولون أن القرية شيء وأن المدينة شيء آخر، والفارق بين المدينة والقرية هو الفارق بين التطور وعدم التطور. ولكن في القرآن الكريم كما ذهب إلى ذلك بعض اللغويين فقالوا أن القرية عبارة عن محل اجتماع الناس وتواجدهم فيما بينهم. وهناك من المفسرين واللغويين قالوا لا، أن هناك بعض الاختلافات الموجودة في استعمال القرآن الكريم للقرية وفي استعمال القرآن الكريم للمدينة. نترك ذلك الآن لأنه سيخرجنا عن موضع حديثنا. ثانيا سوف نستعرض القصة أولا وما جرى مختصرا، ثم نحلل الحالة وندرسها وفق قواعد التدبر إن شاء الله تعالى. روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس بأن اسم قرية أصحاب السبت هو أيلة، وأن القصة بدأت بفعل رجل واحد واستحسنه أهله وجيرانه إلى أن قلدهم الكثير من أهل تلك القرية. وقصة أهل السبت هي كان أصحاب السبت يعيشون في نعمة ورخاء، ويظهر من خلال ما جاء في التفاسير بأن هؤلاء كانوا تجارا وكانوا مصدري الأسماك لمن حولهم من القرى، وهذا يعني أنهم كانوا تجارا أغنياء وأصحاب رؤوس أموال، فإن هؤلاء استمروا على ما هم عليه من التجارة في أيام الأسبوع عدا يوم السبت، فقد كانوا يعبدون الله تعالى فيه، وكان يوم السبت يوما مقدسا وفق ما جاء في التعاليم الإلهية لهم. وظل حالهم هكذا إلى أن حدث شيء في ممارساتهم المجتمعية وفي حياتهم اليومية. ويمكن أن نقول عنه وفق بيانات ونصوص الكتاب العزيز بأن هؤلاء خرجوا عن الاعتدال في سلوكياتهم وأفعالهم وممارساتهم. طبعا وهنا يرد هذا التساؤل، وهل هناك معايير لمعرفة ما هو الاعتدال من غيره؟ وهل هناك مؤشرات أداء يمكنها أن تساهم في الوقوف على حقيقة الاعتدال من غيره؟ إن شاء الله تعالى هذا ما سوف نتعرف عليه لاحقا أيضا. ويظهر من خلال قصة أصحاب السبت بأن هذا الخروج عن التوازن والاعتدال الذي حدث عندهم شكل ظاهرة مجتمعية، وهذا يعني أن أفراد المجتمع أصبحوا يتشاركون في هذا الخروج عن التوازن السلوكي أو الفكري، فأصبح الخروج عن صراط الاعتدال أمرا مأنوسا لدى هؤلاء. فلما أن أصبح حالهم هكذا إذ حدث أمر غريب وعجيب جدا، وهو عندما كانت الأسماك تأتيهم في سائر أيام الأسبوع إذا بها تغير من جدولتها في المجيء، فإذا بها تنقطع عن سائر أيام الأسبوع وصارت تأتيهم يوم السبت فقط. أليس هذا الأمر أمرا محيرا جدا؟ ماذا حدث للأسماك؟ ما هي علاقة سلوك الإنسان على اليابسة من الانحراف

0: بالأسماك وجدولتها في البحر. طبعا وهنا تجر أسئلة أخرى تلو أسئلة أخرى، من قبيل: هل هناك علاقة بين سلوك الإنسان على اليابسة بجدول الأسماك في البحر؟ ومن يستطيع الوقوف على هذه العلاقة؟ ومن يستطيع الوقوف على التأثير ونوعيته؟ هل الإنسان يمكنه أن يقف على هذه القضية أم لا؟ وإذا لا يمكنه ذلك، فمن يا ترى يستطيع أن يخبرنا عن هذه العلاقة وكيفيتها ونوعيتها وتأثيرها وحجم هذا التأثير؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف نتعرض للإجابة عليها لاحقا إن شاء الله، لنكمل الكلام عن هؤلاء مجتمع أصحاب السبت. فعندما تغير جدول الأسماك، فماذا كان ردة فعل أهل القرية؟ تصوروا أن مجموعة أشخاص كانوا في رفاهية من العيش، وكان يأتيهم رزقهم بسهولة ويسر، وفجأة فتحوا عيونهم في صبيحة يوم من الأيام، وإذا الرزق الذي كان يأتيهم إلى ساحلهم وبيوتهم توقف، وكان عليهم بذل الجهد المضاعف لتحصيل ذلك الرزق، وذلك بالذهاب إلى عرض البحر واصطياد السمك. أجل، المسألة ليست هينة على من عاش حياة الرفاهية الجميلة، ويظهر أن القرية صارت تعيش حالة عصيبة، ومرد هذه الحالة العصيبة هي أن الأسماك صارت تأتيهم في اليوم الذي حرم عليهم صيد السمك، وأما في سائر الأيام التي جاز لهم صيد السمك صارت لا تأتيهم هذه الأسماك. فهم أمام أمرين ومحكين: أولا أن الرزق الذي كان يأتيهم بسهولة ويسر أصبح بعيدا عنهم وفرض عليهم المشقة والتعب للبحث عنه. ثانيا أن الوقت الذي تفرضه عليهم المنظومة التشريعية السماوية هو حرمة الاصطياد يوم السبت بالخصوص، فهل يختار هؤلاء المشقة والتعب وبذل الجهد للبحث عن الرزق، أم لا بد من كسر حاجز المقدس والتشريع الإلهي حفاظا على حالة الرفاهية والدعة والراحة؟ وحيثما ذكره العلامة الحاكم في مستدركه بأن رجلا قام باللجوء إلى حيلة في صيد السمك موهما للآخرين بأن هذا الفعل لا يعد كسرا للتشريع السماوي، فإذا به يقوم بالإمساك للسمك في يوم السبت في حظيرة صنعها، وبهذا حبس السمك عن الخروج إلى عرض البحر، وفي يوم الأحد قام وأخرجها من تلك الحظيرة وأكلها. استحسن هذا الفعل بعض من أهله ففعل مثله، ثم استحسن فعلهم بعض أهل القرية فقاموا بفعل مثله في قادم الأيام، وهكذا انتشر الخبر، وهكذا انتشر كسر الحاجز الشرعي، وهكذا خرجوا عن الاعتدال، وهكذا إلى أن صار أغلب أهل القرية يمارسوا هذه الحيلة، وعادت رفاهيتهم مجددا، ولكن على حساب اليوم الذي شرع الله لهم عدم الاصطياد. ولكن في الوقت نفسه ظهرت مجموعة من الناس من أبناء هذه القرية، واتخذت موقفا معارضا حازما أمام ما صنعه القوم من الاصطياد بالحيلة والمكر، فصارت تمارس عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصارت تبين لهم بأن ما يقومون به أمر مخالف للعقل فضلا عن الشرع، فإن ما يقومون به يصدق عليه الصيد، فإن حبس السمك عن الخروج إلى عرض البحر ومنعه من الخروج عن تلك الحظيرة التي صنعوها يعد صيدا بحد ذاته. فنصحوهم بالتراجع والتفكير الجاد في الأسباب التي أثرت في جدول الأسماك، وكذا التفكير الجاد في العلة التي كانت وراء تحول يوم السبت إلى يوم تحريم للصيد للسمك بدلا عن يوم آخر. فهل هناك ما سبب ذلك؟ هذا ما سوف نتعرف عليه لاحقا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجتمع في القرآن الكريم، إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك.

0: أتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في قلوبنا نورا وألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم أصلح لنا ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجذام وسيء الأسقام اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لك مماتها ومحياها نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى
1: حان الآن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت حماد بن بدر الهاشمي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حماد، العمر 9 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب

0: ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى تلاوة الأطفال بصوت حماد بن بدر الهاشمي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. هدايات

0: ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هدايات ربانية في القرآن الكريم، يقول سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

تسليما. قال بعض أهل التفسير: هذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه، وعلى رفعة درجته وعلو منزلته عند الله عز وجل وعند خلقه، وهذا كذلك يدل على رفعة ذكره صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل وملائكته يصلون عليه، أي يثني الله سبحانه وتعالى عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى، وهذا يدل على محبته تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن الله يثني عليه عند الملائكة المقربون، وهم كذلك الملائكة المقربون يدعون له ويتضرعون. وقد قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه الآية يعني تعطيك دلالة أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت منه وفضل من الله عز وجل لهذه الأمة، وأنه سبحانه وتعالى من ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، وهذه من أعظم المنن، كيف لا، وهو السبب صلوات الله وسلامه عليه في إخراجنا وإخراج هذه الأمة من ظلمات الكفر والشرك ومن ظلمات الظلم إلى عدل الإسلام وإلى توحيد الله عز وجل وإلى القسط وإلى إعطاء الناس حقوقهم وإلى غير ذلك من الفضائل ومن محاسن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا حقوق النبي يعني كثيرة، وحقوقه عليه الصلاة والسلام واجبة علينا، ومن هذه الحقوق من حقه عليه الصلاة والسلام علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في جميع الأوقات، في جميع الأوقات. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وتجب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في الخطبة وفي الصلاة كذلك في التحيات، وتتأكد في يوم الجمعة وفي ليلتها، وأول الدعاء وفي آخر الدعاء، وهذه يعني من يعني علامات بإذن الله تعالى قبول الدعاء، أنك في بداية الدعاء تحمد الله عز وجل وتثني عليه، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو، ثم تختم دعاءك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه. وعند ذكر سيد الخلق والمخلوقات صلوات الله وسلامه عليه كذلك تصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وعند سماع المؤذن كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني تقول من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ها حلت له شفاعتي يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام حلت له الشفاعة، وأولى الناس به وأحقهم بشفاعته أعظمهم إخلاصا لله عز وجل وأكثرهم صلاة وسلاما عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. ومن دخل المسجد فليقل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج أي من المسجد يقول ذلك ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. وما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ويصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أكثر ويكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله يكفيه همه، يعني الذي يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يكفي الله عز وجل همك، بل ويقضي حاجتك ويغفر لك ذنبك. ومن صلى عليه صلى الله وسلم بارك عليهم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 درجات ورفعه 10 درجات، صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه 10 درجات. وكل أمر ذي بال يحل بذكر الله وبالصلاة على النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، وتحل البركة

0: في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه في الأمور التي يصلى عليه فيها عليه الصلاة والسلام. وكل أمر ذي بال لا يذكر الله فيه ولا يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام فهو أجدم ممحوق البركة. فالإكثار أيها المستمع الكريم من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه فيه غفران للزلات، وفيه تكفير للسيئات، وفيه إجابة للدعوات، وفيه قضاء للحاجات، وفيه تفريج للمهمات والكروبات. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حلول الخيرات والبركات ورضا رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي نور لصاحبه في قبره، بل ومنجية له من الشرور والآفات. وفيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام القيام ببعض حقه وتنمية تدل على محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام، محبة من القلب التي هي أشرف القربات، محبة صادقة من قلبك للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أهم أسباب الهداية. ثم ألفت سمعك إلى فائدة ذكر بعض أهل العلم، قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، وفي الحديث الآخر قال إن الله وكل لي ملك يبلغني صلاة من صلى علي. قال أهل العلم قالوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من يوم السبت مثلا إلى يوم الخميس تصل إلى الملك، ثم الملك هو يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يوم الجمعة خاصة يوم الجمعة الصلاة معروضة عليه مباشرة مباشرة صلى الله وسلم وبارك عليه. فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، وأن نزرع ذلك في أولادنا حتى يكبروا على حبه في ذكره وفي الاقتداء به وفي معرفة سيرته والاقتداء به. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

أبالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.

استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن

مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وحزبه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. نحن مع هذا المشهد في سورة الذاريات، وهذه هي الحلقة الثانية. قال الله تعالى، أي الثانية في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. ذكرنا في اللقاء الماضي أننا نستفيد من بداية هذا المشهد، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أسلوب القرآن الكريم في شد انتباه المستمع والقارئ، أنه يبدأ هذا المشهد باستفهام. وذكرنا هنا أهمية الفصاحة والبيان، وأن الله تبارك وتعالى قد امتن على عباده بنعمة البيان، كما قال الله تعالى علمه البيان. وذكرنا أن العرب كانوا يرسلون أبناءهم إلى البادية لتقوى أبدانهم وتسقل ألسنتهم ويتعاطون الفصاحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد. طيب، الآن أيها الإخوة الكرام، أيضا نقول أن الفصاحة والبيان هي موهبة في الإنسان، وبالتالي عندما يكون واحد من أبنائنا أوتي شيئا من الفصاحة والبيان فعلينا أن نشجعه على ذلك وندربه عليه، مثل موهبة الشعر. قد يكون هذا الإنسان شاعرا، لكن لا يكفي أن يكون لديه هذه الموهبة إذا لم تسقل، إذا لم يعطى الفرصة لأجل أن يتكلم ويتحدث ويقرأ دواوين الشعر ويحفظها. كذلك سنجد مثلا، ونحن نطلع عليكم من خلال إذاعة القرآن الكريم، أن مجموعة من الذين أوتوا هذا الأداء الصوتي الرائع الرائق الفخم إنما هم لديهم نعمة الفصاحة والبيان. فإذا لابد من العناية بهذا الجانب لأهميته. وأذكر هنا يعني ذلك المشهد مع سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما ولي الخلافة، وننظر إلى هذه القصة وهذا المشهد أيضا لنأخذ منه الدروس والعبر. نعم، نحن دروسنا وعبرنا من خلال المشهد القرآني، لكن نحن نريد الفائدة. سنأخذ المشهد هذا من خلال تاريخ الإسلامي. في كتاب جمهرات خطب العرب، لما استخلف عمر بن عبد العزيز قدم عليه وفود أهل كل بلد، فقدم إليه وفد أهل الحجاز فشرأب منهم غلام للكلام، فقال عمر يا غلام ليتكلم من هو أسن منك. فقال الغلام يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استجاد له الحيلة، ولو كان التقدم بالسن لكان في هذه الأمة من هو أحق بمجلسك منك. فقال عمر صدقت، تكلم، فهذا السحر الحلال. فقال يا أمير المؤمنين، نحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة، قدمنا إليك من بلدنا، نحمد الله الذي من بك علينا، لم يخرجنا إليك رغبة ولا رهبة، لأننا قد أمنا في أيامك ما خفنا وأدركنا ما طلبنا. فقال عظنا يا غلام وأوجز. قال نعم يا أمير المؤمنين، إن أناسا غرهم حلم الله عنهم وطول أملهم وحسن ثناء الناس عليهم،

فلا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وحسن ثناء الناس عليك فتزل قدمك. فنظر عمر في سن الغلام فإذا هو قد أتت عليه 14 سنة، فأنشأ عمر يقول: تعلم، فليس المرء يخلق عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون سببا في تقويم وإعطاء الفرص لمثل هذا الغلام الفصيح ليكون في مكانه الصحيح. فكان هذا الغلام مقدما في قومه من أهل الحجاز. هذه حلقتنا لهذا اليوم، ونواصل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه ورضوانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف خارج فقاعات التصفية.
2: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد ما أقبل الفجر إقبال البشير وشق ستار الليل بوجهه المنير. أصبح كثير من الناس في هذا العصر واقعا تحت ما تختاره له هذه الخوارزميات، وهو يتصفح ويطالع ويتابع عبر جهازه المحمول، فلم تعد المعلومات تأتينا كما كانت من قبل. فكثير مما يشاهده الإنسان ويتابعه يكون بناء على اهتماماته وتفاعلاته السابقة، وذلك التكرار للمحتوى المتشابه يجد به الإنسان نفسه داخل فقاعة تصفية، فقاعة تصفية كما يطلق عليه في أدبيات التقنية الحديثة، فيحاط بآراء وأفكار متقاربة تجعله يظن أن ما يراه ويسمعه ويتابعه هو الصورة الكاملة للواقع، وما عدا ذلك فهو نادر أو لا وجود له. فتتحول هذه الفقاعة عنده إلى غرفة صدى يتردد فيها الرأي الواحد أنه حقيقة لا نقاش فيها، وهكذا تتعزز تلك القناعة بالتكرار حتى تبدو أقوى من الدليل لكثرة تردادها. أما النفوس المؤمنة فهي تسترشد بهدايات الدين الحنيف، واجدة قيمة الهدي القرآني في بناء الوعي والبصيرة، وحيث منهج التبين والتثبت. فلا تعد كثرة التكرار برهان صحة لخبر، ولا مدى انتشار الرأي دليل صواب، إنما المنهج الرشيد في التحقق والتحري والسؤال والبحث. فتبينوا، وفي الموازنة والنظر في مصادر متعددة. ويدرك الواعون أنه ليس من الحكمة ترك خوارزميات المنصات توجه إدراكنا وتشكل وعينا وتصوغ نظرتنا للأمور، إنما نتجه إلى تنويع قراءاتنا ومشاهداتنا ومتابعاتنا، مستشيرين أهل الاختصاص، مطالعين الموثوق من المصادر، مع منح النفس فرصا للتفكير بهدوء وروية. والمؤمن الواعي لا يتعرض لكل محتوى، ولا يساوي بين حق وباطل، ويصبر أغوار هذه المنصات مستفيدا منتقيا ما ينفعه ويرفعه، متحررا من ضيق الدائرة التي لا يرى سوى ما بداخلها لا غير، ومن شيم النفوس المؤمنة تحليها بأدب الاختلاف ومجانبة التعصب المقيت، مع التفرقة بين نقد الأفكار والتهجم على من يطرحها، ومراجعة المواقف عند ظهور الحق الجلي دون حياء أو خشية من اكتشاف الغير لنقص معرفته وعدم إدراكه من قبل لكثير من الأمور، وإنما الخشية في ذلك الغرور الذي يرى صاحبه نفسه أنه أحاط بكل شيء. سلك الهدى متبينا، زاكي البصيرة مؤمنا، سبر العوالم واعيا، عالي التطلع محسنا، متسربلا بهداية لينال من خير المنى. فهيا بنا لله ربنا على نهج من استخدم هذه التقنية دون أن تستلب وعيه، أو تستحوذ على تفكيره، أو تسيطر على تصوراته، أو توجه نظرته للواقع، أو تهيمن على نظرته للحياة. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: أعوذ

دقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصل إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين، وفخامة الرئيس الكازاخستاني في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته في مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا. جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس المصري بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر بقيمة تقدر بأكثر من 1 مليار ريال عماني. التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. القوات المسلحة اليمنية تعلن سيطرتها على منطقة باب المندب ومطار الذباب ضمن عملية فجر اليمن. إلى الأخبار بالتفصيل، في قراءتها محمد بن حافظ العامري. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان فخامة الرئيس قاسم جومارد توكايف رئيس جمهورية كازاخستان في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته أيده الله لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا، متمنيا له ولوفده المرافق زيارة طيبة وموفقة. بعدها صافح جلالة السلطان المعظم المستقبلين من الجانب الكازاخستاني وأعضاء سفارة سلطنة عمان في أستانا، ثم صافح فخامة الرئيس الوفد المرافق لجلالته. وشهد جلالة السلطان وفخامة الرئيس استعراض حرس الشرف وحفت الطائرة المقلة لجلالة السلطان المعظم يده الله لدى دخولها الأجواء الكازاخستانية طائرات عسكرية تابعة للقوات الجوية الكازاخستانية ترحيبا بزيارة جلالته الكريمة إلى جمهورية كازاخستان. وستقام غدا مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الاستقبال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، يلتقي خلالها فخامة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارد كوياف توكييف. تأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها سلطان البلاد المفدى من فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، وتأكيدا على عمق العلاقات الطيبة بين البلدين، كما تهدف إلى مد جسور جديدة للشراكة والاستثمار بما يحقق المنافع المتبادلة بين البلدين الصديقين. وكان في وداع جلالة السلطان يده الله لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين، ويرافق جلالة السلطان رعاه الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة والترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم قعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر. أعرب جلالة السلطان المعظم عن أصدق تهانيه لفخامة الرئيس وللشعب المصري الشقيق بهذه المناسبة، متمنيا لهم اطراد التقدم والازدهار والنماء.
بقيمة استثمارية تتجاوز مليار ريال عماني، وقعت 20 اتفاقية شراكة وتطوير وإسناد مناقصات لمشروعات سكنية وخدمية وسياحية في عدد من المشاريع خلال افتتاح فعاليات أكتوبر العمران. تضمن الافتتاح الاحتفاء باليوم العالمي للموائل تحت شعار مسكن ملائم للجميع. رعى الافتتاح معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. هذا وتضمن برنامج اليوم الأول لمؤتمر العمران والبيت والبناء جلسة وزارية بمشاركة مسؤولين من سلطنة عمان ودول عربية وتركيا وباكستان، وحوارا رئيسا تحت عنوان مسكن ملائم للجميع، فيما سيتم في اليوم الثاني مناقشة محور المدن الناشئة وسريعة النمو لبحث تحويل المخططات والرؤى العمرانية إلى واقع وتجارب الفائزين بجائزة سجل الشرف لموئل الأمم المتحدة. كما يتناول تطوير محطات القطار الخفيف في مسقط ودور الفضاءات العامة والتجديد الحضري في ازدهار المدن. عالميا، أعلنت القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على منطقة باب المندب ومطار ذباب ضمن عملية فجر اليمن التي تشنها من ثلاث جبهات. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أنها تواصل التقدم نحو مدينة المخا والساحل الغربي شمالا بغطاء جوي. من جهتها، أكد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مشاركته في الهجوم عبر ضربات جوية شاركت فيها 100 مقاتلة ودمرت مئات الأهداف. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد أعلن انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة السيطرة على كافة الأراضي اليمنية. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من المواجهات العسكرية أكدت خلالها جماعة أنصار الله تمكنها من السيطرة على مدينة المخا ومنطقة باب المندب وأجزاء من محافظة تعز. واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه انتشلت شهيدا ونقلت 5 مصابين إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية أشخاصا قرب مقر الدفاع المدني على شاطئ مدينة خان يونس. كما أصيبت امرأتان بنيران إسرائيلية في منطقتي الشمعة بحي الزيتون والسودانية شمال غرب القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب آخران إثر استهداف جيش الاحتلال مركبة كانوا يستقلونها شرق الخليل.

يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ووزير خارجيته محمد إسحاق دار. وأشاد غوتيريش باستمرار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها باكستان بشأن الصراع في الشرق الأوسط التي أسفرت عن مذكرة تفاهم أفضت إلى وقف إطلاق النار. أعلنت أوكرانيا أن ضرباتها بعيدة المدى على المصافي في مدن روسية أخرجت 51% من قدرة تكرير النفط الروسي عن العمل، وأوضحت أنها بدأت استخدام أسلحة رشاشات آلية التشغيل مزودة بالذكاء الاصطناعي في كييف لإسقاط طائرات مسيرة جديدة تستخدمها روسيا وتعمل بمحركات نفاثة. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت محطة طاقة في أوكرانيا إضافة إلى استهداف منشأة ميناء تستخدم لنقل البضائع العسكرية والسفن. منحت جائزة نوبل في الطب لهذا العام الأمريكي كار دايسروث والألمانيين بيتر هيجمان وجورج ناجل تقديرا لأبحاثهم حول القنوات الأيونية التي يتم التحكم فيها بالضوء وعلم البصريات الوراثي. وأشادت لجنة الجائزة بأعمالهم واصفة إياها بأنها اكتشافات أدت إلى تطور علم البصريات الوراثي الذي يتيح تفعيل أو تعطيل نشاط خلايا عصبية فردية داخل الدماغ الحي. ختاما مستمعينا لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم يصل إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين، وفخامة الرئيس الكازاخستاني في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته في مطار نور سلطان نازارايف بايف الدولي بأستانا. جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس المصري بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر بقيمة تقدر بأكثر من 1 مليار ريال عماني. التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. القوات المسلحة اليمنية تعلن سيطرتها على منطقة باب المندب ومطار ذباب ضمن عملية فجر اليمن. ختاما مستمعين، تقبلوا تحيات الزميل يعقوب بن سيف الهشامي في التحرير، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، وفي التقييم تحيات محمد بن حافظ العامري. إلى لقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا

وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقل

يرحمكم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
2: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد مرة أخرى، ومع حوار آخر من برنامج حوار وأنوار.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار. لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
2: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. ما زال الحديث مستمر أستاذنا الفاضل عن الأدب، وتكلمنا بداية عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ثم انتقلنا الحديث عن الأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى توقف بنا الحديث في اللقاء السابق عن الأدب، أدب الإنسان مع نفسه، وكيف يتأدب الإنسان مع نفسه بمحاسبة النفس وتطهير القلب ومخالفة الهوى والتنزيه، أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله بعيدا عن الفحش. اليوم نتكلم أستاذنا حتى نوسع الدائرة، أدب الإنسان مع غيره من الخلق، كيف يكون أدب الإنسان مع غيره من الخلق أستاذنا الفاضل؟
3: نعم، تحدثنا نحن في الحلقة السابقة يعني أدب الإنسان مع نفسه، وقبلها تحدثنا أدب الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا القرآن، واليوم نتحدث أدب الإنسان مع إخوانه، لأن الإنسان لا يعيش في هذه الدنيا لوحده، وإنما يعيش في أسر ومجتمعات ويسير على نهج قويم، فلا بد أن تستقيم حياة الإنسان مع غيره من البشر، لأن مسيره بمسيرهم، ومسيرهم بمسيره،
2: نعم
3: فكل الناس، كل واحد من الناس مكمل للآخر. لا يصوغ الإنسان أن يعيش في منأى معتزلا عن الناس، لا، لأن الإنسان بطبعه الارتباط، وبطبعه التوافق، وبطبعه حب الخير له ولنفسه. هذه الفطرة التي فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها. وهناك آيات كثيرة تدعو الإنسان أن يعامل الناس معاملة حسنة.
2: نعم
3: وكذا النبي صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله
3: يعني
2: عليه وسلم
3: يأمرنا أن نتعامل مع الناس بأخلاق راقية ومثل عظيمة. ونحن نبدأ هذه الحلقات دائما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. لا بد أن نتأدب مع الناس، نحترم الكبير، ونقوم بشؤون الصغير، ونرتبط ونتعاون على الخير. وتعاونوا على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: نعم.
3: الإنسان يبث الخير بين الناس، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة ودراية، يؤدي الواجبات التي عليه تجاه الناس، عليهم له حقوق.
2: نعم.
3: وله أيضا لهؤلاء الناس حقوق.
2: نعم.
3: لابد أن كل واحد منا يدرك ما هي الحقوق التي يجب أن يديها الإنسان لإخوانه المسلمين. ودائما يعني ما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني للمؤمن على المؤمن حق، وذكر هناك حقوق كثيرة، أنه إذا مرض يزوره، وإذا مات يعني يشيع جنازته، إلى غير ذلك مما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم. نعم أستاذنا الفاضل، ولا شك أن للأدب مع الخلق مراتب ومظاهر كثيرة، منها الأدب مع الوالدين مثلا، الأدب مع العلماء، الأدب مع الجيران، الأدب مع الضيف، هذا الأدب مع الغير مفهوم واسع جدا يعني أستاذنا الفاضل.
3: نعم، الأدب يعني بجميع جوانبه،
2: مع
3: الأدب مع العلماء.
2: نعم.
3: لا بد أن يعرف الإنسان كيف يجلس مع العلماء، وكيف يأخذ العلم من العلماء، وما هو الذي يزعج العلماء. لا بد أن يعرف هذا الجانب. كذلك أيضا الأدب مع عموم الخلق.
2: نعم.
3: الأدب في المجالس، لا بد أن يتعلم كيف يجالس الناس وكيف يجلس مع الناس. كذلك أيضا مع الوالدين، والوالدين لهم حقوق عظيمة، يعني الله عز وجل يعني أمرنا ببر الوالدين.
2: نعم.
3: بل يعني ربط الله سبحانه وتعالى عبادته بر الوالدين، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. التأدب معهم يعني له مقاييس تختلف.
2: نعم.
3: مع التأدب مع الغير، لأن الوالدين هم سبب وجود الإنسان في هذه الحياة، والوالدين لهم اعتبار أكثر من الناس، لأنهما هم أساس وجودك في هذه الحياة الدنيا، ولأن الله سبحانه وتعالى أمرنا ببرهم.
2: نعم.
3: وأن نحترمهم، وأن نقوم بشؤونهم، وأن نقف على كل، إذا كان هناك يعني ضرر ندفع عنهم ذلك الضرر، وإذا كان هناك خير نقلب لهم ذلك الخير. وخاصة إذا يعني بلغ السن، سن الكبر، يعني أصبحوا كبار، لابد أن نتعامل معهم معاملة تختلف.
2: نعم.
3: عن المعاملة السابقة، أن نخفض لهم جناح الذل، وأن نقرب لهم كل ما يسعدهم في ذلك الوقت، وأن نقوم بكل ما يرضيهم، لأنهم قد يكونوا في آخر يعني العمر، فالإنسان يكون على سعادة وفرح إذا خرج والده أو والدته من هذه الدنيا وهم قد رضوا عنه، فما هي السعادة العظيمة التي يتلقاها الإنسان، السعادة الدنيوية والأخروية، عندما يخرج عنك والدك وقد رضي عنك أو والدتك وقد رضيت عنك، فهذا قمة يعني الرضا وقمة المغفرة وقمة القرب إلى الله سبحانه وتعالى.
2: ولهذا قرن أستاذنا الفاضل بالفعل البر بالوالدين مقرون بطاعة الله سبحانه وتعالى. حين نتكلم بالفعل سبحان الله نتكلم عن الأدب، يأتي بالفعل الأدب مع الله سبحانه وتعالى ثم الأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كأن أدب البر بالوالدين يأتي بعد هذه المرتبتين العظيمتين أستاذنا الفاضل.
3: نعم.
2: سبحان الله،
3: يعني ويعتبر من يعني أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: لأن الله سبحانه وتعالى كما أشرنا في بداية الحلقة يقول وقضى ربك ألا تعبدوا، أي كتب الله ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حتى البر إلى الإخوان من بر الوالدين. يعني الإنسان لأن الأبناء هم امتداد للآباء والأمهات، فالإنسان يعني لا يزعج إخوانه حتى لا ينزعج الوالدين. كثير من الناس يزعجون إخوانهم فينزعج الوالدين، فلا بد أن يكون هناك رضا وأن يكون هناك تسامح وأن يكون هناك عفو بين الإخوان وأن يكون هناك تفاهم حتى لا ينزعج الوالدين

0: من تصرفات الأبناء القاسية والتي تؤدي إلى الغضب والتي تؤدي إلى الشقاق.
1: ودائما ما يربط الإنسان أستاذ فاضل التوفيق والتيسير هنا في هذه الحياة، دائما يقول هذا بفضل دعاء الوالدين، دائما ما يردد الإنسان
0: نعم،
1: هذا، فكيف
0: هذا
1: أثر عظيم دعاء
0: دعاء
1: الوالدين
0: الوالدين
1: عليه؟
0: مستجاب.
1: نعم
0: الوالد عندما يدعو لأبنائه بالخير والبركة فإن ذلك للإنسان المدعو له خير وبركة، بل خير له وأبقى. فهنيئا لمن تسبب في دعاء الوالدين له
1: نعم
0: بالخير والسعادة الدنيوية والأخروية.
1: لقد أدركنا الوقت أستاذنا الفاضل، ونحن نتحدث عن الأدب مع الوالدين.
0: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها ومماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب والرضا

القصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة يتلوها على مسامعكم الشيخ أحمد نعينع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولا

ولو نزلناه على بعض الأعجمين ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون

السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين

يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قال

ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها.

جعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.

فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتي

قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين

إني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين.
وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأن

يشق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء

وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا

ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه

0: مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ أحمد نعينع من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وقيل في الصبي إنه متن في بلد أدرك فيه مقتلي، ولكذا كمشرك إن أسلم في بلد فليقصر
2: ليغنم،
3: لأن ذا أخو بلال كان بنفسه لا تابع الإنسان، وإن يكن حال الصلاة بلغا أعادها بطهرها ليبلغا، لأنها صارت عليه فرضا وفعله السابق نفل يرضى، والفرض لا يقوم بالتنفل. منها هنا قيل بوصف البدل، وتتبع الإناث
2: حكم الوالد
3: حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوارد، لو بلغت بأنها لم تستقل بنفسها من دونه فترتحل.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم.
4: آمين.
3: حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وقيل في الصبي إنه يتم في بلد أدرك فيه محتلم، ولكذا كمشرك إن أسلم في بلد فليقصر
2: ليغنم،
3: لأن ذا أخو بلال كان بنفسه لا تابع الإنسان، وإن يكن حال الصلاة بلغا أعادها بطهرها ليبلغا، لأنها صارت عليه فرضا وفعله السابق نفل يرضى، والفرض لا يقوم بالتنفل. منها هنا قيل بوصف البدل، وتتبع الإناث
2: حكم الوالد
3: حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوارد، لو بلغت بأنها لم تستقل بنفسها من دونه فترتحل. لكن الحال تكملت الفصل الثالث من فصول الباب السادس عشر. الباب السادس عشر في صلاة السفر.
2: السفر
3: كما عرفتم الفصل الأول في الجمع والإفراد، والفصل الثاني
2: في حد السفر،
3: الفصل الثالث
2: في الأوطان.
3: لازال الحديث حول الأوطان مخياك؟
2: كذلك.
3: نعم. آخر مسألة أخذناها مثل المقيم إذا تزوج مسافرة متى تتبع زوجها؟ وإن كنت تزوج المقيم أكمله سافرة فإنها
2: تقيم
3: من بعد أن ساق إليها مهرها، وقيل بعد أن يفوز
2: ظهرها.
3: ومرت أيضا مسألة إذا تزوج المقيم
2: مسافر،
3: إذا تزوج المسافر مقيمة هل تتبعه؟ ماذا عرفتم؟
2: نعم نعم. لا تقصر حتى تخرج عن حد السفر ثم بعد.
3: تخرج عن حد السفر ولا حتى تخرج إلى حد السفر؟
2: حتى تخرج إلى حد السفر.
3: حتى ثم ترجع.
2: نعم.
3: تحول الأبيات.
2: نعم.
3: ورجل مسافر. نعم.
2: ورجل مسافر تزوج مقيمة لا تقصر أو تخرج.
3: تقصر. قصر. ليس عليك الجناح أن تقصر.
2: ورجل مسافر تزوج مقيمة لا تقصرا أو تخرجا، تخرج حتى تبلغن السفر وترجعن بعد ذا وتقصرا، وهي بهذا الحال ضد العبد، فالعبد يتبعن بعد العقد.
3: لو قلت تخرج كان أنسى، يكون بدل، ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعان. يعني قال حتى تخرج، وقال تخرج بدل مثيل
2: من التخرج أو تخرج.
3: نعم. ورجل مسافر تزوج مقيمة لا تقصر، لا تقصر أو تخرج، أي إلا أن تخرج، إلا أن تخرج. إذا تخرج منصوب بأن مبارك، وفي هذا شيء؟
2: نعم.
3: طيب. وبيكون الفعل الثاني بدل من أقول، وفي هذا؟
2: نعم.
3: تخرج حتى تبلغن السفرة. ما يبدأ الفعل من الفعل؟
2: يبدأ.
3: ويبدأ الفعل من الفعل؟
2: كمان.
3: كمان يصل إلينا يستعن بنا
2: يعان.
3: وقبل الصبي إذا بلغ الصبي. وقيل في الصبي، وقيل في الصبي
2: أنه يتم. أنه يتم.
5: أنه يتم.
3: الصبي نعم إنه يتم. في بلد أدرك فيه
2: محتلم.
3: واضح المسألة. الصبي كما عرفوا هو تبع لأبيه في السفر، في الحضر، في الصلاة. الصبي يكون تبعا لأبيه حتى إيش؟ حتى يبلغ.
2: حتى يبلغ.
3: ما في هيك؟ تبعا لأبيه في الصلاة حتى يبلغ. فإذا بلغ صار مستقلا.
2: نعم.
3: يوطن أي مكان يشاء.

0: Gider.
1: Gider.
0: Bir nitel yazıyor bir şeker. Vahid bin Sinav. Makul Ahmet, Ahmet ve Asari. Ahmet ki eskiden Asma. Eskiden Asma tutarlık.
2: Ne?
0: Gittin hem bir dirase, umulak etsin hem üstüne hem de. Takdir Allah subhanahu ta'ala, lemt mesel vaktu duha. Zeyn, انت كنت تصلي سفر هنا ما في ذا شيء كنت تصلي سفر
2: نعم صلي سفر
0: بلغت هنا عطينا على هذا القول يلزمك ان تصلي الظهر كم
2: اربع ركعات
0: اربع ركعات لانك بلغت هنا هاي صار وطنك حتى ايش حتى تنتقل وطن اخر لانك صرت بدون وطن لما بلغت صرت مستقلا يعني ولم توطن هي تصلي وطن هنا واضحه
2: واضح
0: طيب وقيل في الصبي إنه يتم في بلد أدرك فيه محتلم ليش يتم؟ لأنه صار مستقلا كان تابعا صار مستقلا زين فيوطن هذا المكان الذي يصلي فيه حتى ايش؟ حتى يتخذ بطانه كذلك؟ هل هذا القول اتفق عليه؟ الجواب شيء لا من اين تعرفون أنه لم يتفق عليه؟
1: قيل
0: آه من قول ناظم آه. وقيل في الصبي إنه يتم في بلد أدرك فيه مختلف بعض العلماء قال هو على أصله السابق وإن كان تابعا لأبيه هو على أصل حتى إيش؟ حتى يتخذ وطنا فما دام لم يتخذ وطن فوطنه وطن أبيه هو واضح؟ فعلى القول مو يصلي في البلد اللي بلغ فيه
1: سفر سفر
0: أخيراك؟
1: نعم
0: وقيل في الصبي إنه يتم في بلد أدرك فيه مختلف ثم انتقل إلى مسألة المشرك قال هل المشرك إذا أسلم في بلد يكون قسم خطب الصبي وقال قال ولا كذاك مشرك ولا كذاك مشرك قد أسلم في سفر
1: فليقصرن
0: ليقصرن المشرك إذا أسلم مثل واحد من العمال هنا هنا مسافر ما مسافرنا أسلم نمعكم السلام أسلم أخذ السلام حضرت الصلاة هل يصلي تمام ولا قصر؟
1: قصر
0: قصر لأنه مسافر إيش الفرق بين المسلم بين الصبي وبين المشرك؟
3: نعم.
0: الصبي كان تابعا أما هذا كان مستقل عنده وطن أين وطن؟ وطن مثلا الهند مثلا أفغانستان أو أي مكان كان وطنه معروف عارف وطن ويحن إلى وطن أليس كذلك؟
1: بلى
0: ذكر الشيخ العلة لما ذكرها قال لأن ذا أخو بلال كان لأن ذا أخو بلال كان بنفسه لا تابعا إنسان بينما الصبي كان تابعا وهذا غير تابع ما كذلك لأن ذا من هو هذا لأن ذا
1: المشرك
0: إذا أسلم لأن ذا أخو بلال كان بنفسه لا تابعا إنسان فهنا لكن قال في بعض النسخ أخو في بعض النسخ أخا كله واسع كله جاهز إذا قلت بأن ذا أخو بلال كان مو تقول أخو
1: نعم شو لأن خبر إن
0: خبر إن خبر إن وتقول كان تامة أو
1: زائدة
0: لأن ذو أخو لأن ذا أخو بلال كان لأن لأن ذا أخو بلال لا تابع كذا
1: كذا
0: وإذا قلتم أخا لأن ذا أخا بلال كان
2: نعم
0: يكون خبر كان أخا نعم
2: خبر أحمد خبر كان مقدم
0: خبر كان مقدم المقدم مقدمة
2: مقدم
0: أكيد طيب وإيه خبر خبر إن لأن ذا لأن خبر عنا
2: الجملة
0: الجملة جملة كان وش مو خبر واضحة؟
2: واضح
0: ولا كذلك مشرك قد أسلم في سفر فليقصرا ليغنم لماذا؟ لماذا ما يكون حكم حكم الصبي؟ قال لأن ذا
3: أخو بلال
0: كان بنفسه لا تابعا للإنسان بخلاف الصبي الصبي كان تابعا لأبيه أليس كذا؟
1: طيب بلى
0: ثم ذكر أيضا مسألة الصبي خاصة ذكر على الصبي هذا مسألة الآتية وكان في السفر أو في الحضر قال وإن يكن حال الصلاة بلغا

0: عليها بطهرها ليبلغ لأنها صارت عليه فرضا وفعله السابق نفل يروى والفرض لا يقوم بالتنفل منها هنا قيل بوصف البدل أي مثلا إذا بلغ الصبي في وقت الصلاة بعد أن صلى مثلا فريضة الظهر أو بعد أن صلى فريضة العصر أو بعد أن صلى فريضة العشاء بلغ بعد أن صلى هل عليه قواعد كالصلاة التي صلاها ولا ما عليه؟ قال عليه قويها كيف يقويها؟ يقويها لأن كان في حقه نافلة أليس كذلك؟
1: بلى
0: وهل يقوم النفل بدل الفرض؟
1: لا
0: لو تنفل بمئة ركعة مثلا هل تغني هذه المئة ركعة عن فريضة الفجر مثلا؟
2: لا
0: أو فريضة عن فريضة العشاء؟ أو عن فريضة العصر؟ أو عن فريضة المغرب؟ أو عن فريضة لا ما تغني لأنها صارت عليه فرض كيف فرض؟ لأن كان غير مكلف هو قبل البلوغ مأمور بالصلاة يؤمر بالصلاة ويعلم الصلاة بل يمرض على تركها إذا بلغ 10 سنين حتى يتمرن على تعاليم الإسلام أليس كذلك؟
1: بلى
0: لكن هو صلاته قبل البلوغ نافلة ولا فرض؟
1: نافلة.
0: طيب لما بلغ صار الصلاة عليه فرض ولا ما عليه فرض؟
1: فرضا تعد فرضا
0: حكم له عليه بأحكام البالغ وتوجه إليه التكليف والخطاب بتلك المحجورة حكم له عليه بأحكام البالغ وتوجه إليه التكليف
1: والخطاب
0: تلك المحجورات توجه التكليف
2: بالعبادات
0: ها تكليف بالعبادات والخطاب بترك المحجورات توجه التكليفات هذا ما الخير يقول منكم انتم كيف تصور ان مثلا انه بدا في وقت الصلاه بعد ان صلى تصور مثلا وقت العشاء الاخر واسع صلى مثلا في اول وقت زين ونام احتلم قبل نصف الليل متأخر وقت العشاء نصف الليل أكثر فيه دمت الليل فيه الفجر طوعك لكن ما لك وفاق احتلم قبل نصف الليل صار بالغ ولا ما بالغ
1: بالغ
0: وقت العشاء الآخر باقي ولا ما باقي
1: باقي
0: مو صار عليه طرد وكذلك يقوى تلك الصلاة بل يتوضأ ولو كان على وضوء قال أعادها بطهرها لأن الوضوء هذاك ما كان أيضا ما كان واجب عليه أيضاً نبك النفل في حقه أليس كذلك؟
1: بلى
0: واضحة مثل ولا واضحة؟ مثل واضحة ولا ما واضحة؟
2: واضحة
0: يتصور ولا ما يتصور؟
2: يتصور
0: ولهذه المسألة أيضاً نوايا إذا قال في الحج إذا حج وصبي صغير لم يبلغ ثم بلغ هل علي أن يحج الفريضة ولا ما عليه الحج؟
1: علي.
2: علي.
0: نعم.
1: علي.
0: علي. علي. وقيل بل عليه بعد الحلم يحج وهو فرض كل المسلمين. لأي شيء يحج؟ لأن حجته في السابق إيش؟
1: نافلة.
0: أليس كذلك؟
1: بلى.
0: طيب. هل من قائل بأن حجه يجزي؟ نعم. قيل بأن حجه. من نسب إليه القول بالمحبوب. لعل القائلين بأن يجزي يحتجون بالحديث عندما جاءت المرأة صبي صغير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله
0: عليه وسلم يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر كذلك الصبي في صباه الحج قيل حجه أجزاه لو كان من بعد البلوغ استغنى وجد الزاد وكل معنى وقيل بل عليه بعد الحلم يحج وهو فرض كل مسلم وهو فرض كل مسلم عرفتم لا بأي شيء يحج مرة أخرى لأن الحجة التي أتى بها قبل البلوغ
1: نافلة
0: نعم
1: نعم
0: طيب الفرض لابد من أدائه أليس كذلك؟
1: بلى
0: وكذلك أيضا قال في الصوم أيضا في الصوم أنتم تعرفون أن بعض العلم وإن إن شهر رمضان إن شهر رمضان كله فريضة واحدة ما كذلك؟
1: كذلك طيب
0: وقيل لك قال كل يوم فريضة لكن على قول بأنه فريضة واحدة الصبي هذا صام منه مثلا 20 يوما

0: وبلى اليوم العشرين بلى الفاضي عليه تم رمضان ما بقى رمضان أو أليس كذلك؟
1: بلى.
0: هل عليه أن يقوي عشرين ماضي ولا ما عليه؟
1: عليه.
0: بقول أنا عندما يقول بأنه
1: فريضة واحدة.
0: إن فريضة واحدة يقول عليه يقوي عشرين. لماذا؟ هو صائم. لأن الصوم في قبل البلوغ
1: نافلة.
0: نافلة. كذلك؟
1: كذلك.
0: وهذا ذاك الحال ذكر رمضان فمن شهد منكم الشهر
1: فليصم.
0: فليصم. الصبيان على قول بأنه إيش؟ فريضة واحدة. أما ما قال بأن الفرائض قد نعرف. واضح؟
1: واضح.
0: وخالف الصلاة أيضا. قال إذا صار تلك الأيام ماضية ما عليه القضاء. أما إذا لم يصمها فعليه القضاء. أما القائلون بأنه فرائض ما يقول؟
1: يعني لا يقضي.
0: علي.
1: لا يسأل.
0: صار تلك الأيام أو لم يصمها. أي ما بقت أيام مضت. وأذاك بعدها بلغ مثلا.
1: كذلك.
0: وإن لم يصوم ما بقي من رمضان. كذلك؟
1: نعم.
0: واضح ولا ما واضح؟
2: واضح
0: في هذه المسائل. ويكون حال الصلاة بلغها. أعادها بطهرها؟ أعادها. ومن يعود
1: الصلاة
0: على بطهرها ليبلغها. لأنها صارت عليه فرضا. وفعله السابق نفل يرضى. والنفل والفرض لا يقوم بالتنفل. منها منقيلة وصف البدن. أنت وريك بشيء تراجع شيء واحد من هل من قائل بأنه على قضاء عليه الصلاة؟
1: نعم.
0: عثر في الصوم مثلا فيها خلاف عن الصوم وكذا؟
1: كذا.
0: والحق فيها خلاف أيضا. هل من قائل بأنه لا قضاء عليه الصلاة إذا صلى ولا محد؟ زين؟ رجل. طيب. الآن هنا قلت تاج بلاء معرفة ايش؟ معرفة البلوغ. علامات البلوغ متى يكون الصبي متى يبلغ الصبي متى كذلك هناك علامات وتقال وتبقى بالبلوغ علامات نذكرها إن شاء الله بعد نكمل مسألة الأخيرة هي مسألة أخيرة بقى مسألة واحدة بس فقط من هذا الفصل إيش مسألة
1: نعم تتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوارد لو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها من دونه فترتحل
0: حتى تفوز بالحليب
1: بالحليل
0: بالحليل
1: نعم
0: ما الحليل
1: زوجها
0: زوجها نعم وتتبع الإناث
1: حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوارد
0: ما رأيكم أن الصبي يتبع أباه في الصلاة حتى يبلغ مجاشي وحيد البنت تتبع أباها حتى تتبلغ ولا حتى تتزوج؟
1: تتزوج
0: حتى تتزوج وتتبع الإناث حكم الوالد وتتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل حتى تفوز بالحليل الوالد لو بلغت ما تستقل لو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها من دونه من دون من؟ من دون الوالد لو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها من دونه من دون من؟
2: الوالد
0: الوالد على كده تزوجت تكون تبعا للزوج ما كده؟ تكون تبعا للزوج تكون تبعا للزوج قال الأبيات
1: نعم تتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوارد لو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها من دونه فترتحل
0: ترتحل وتتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز ليش يقول تفوز؟
1: نعم بحتى
0: منصوب بإيش؟
1: بأن مضمرة
0: بمر بعض حتى فالحتى؟
1: نعم
0: حتى تفوز بالحليل
1: الوارد
0: الوارد إيش بتعود بالوارد؟
1: صفة للحليل
0: صفة للحليل لو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها بنفسها طبيعي يعود
1: إلى الدينات
0: من دونه يعود
1: إلى الوالد
0: إلى الوالد إلى الوالد وكذلك؟
1: نعم
0: وتتبع الإناث حكم الوالد إيش منصوب حكمها؟
2: مفعول
0: به حليل
2: تتبع
0: الإناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوالد طيب الوقت انتهى في الحلقة الآتية إن شاء الله نذكر لكم معكم علامات البلوغ الناس بهنا نذكر علامات البلوغ ذكر الصبي إذا بلغ ذكر مسألتين الناس بالبلوغ الصبي فمسألتين والمسألة الأولى

0: سهولة وقيل في الصبي إنه يتم في بلد أدرك فيه محتلم. المثال الثاني
1: حال الصلاة
0: ولكن حال الصلاة بلغة عاد هذا الطفل يبلغ مثلاك. طيب إن شاء الله نذكر في الفصل الآتي علامة البلوغ وعندنا نختم الفصل هذا الفصل بأربع
1: فوائد
0: زين
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: آمين.
0: اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الوقف وإدارة الأزمات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد من همر الغمام، وحيا هتانه كل ربع بسام. ما أروع مجتمعاتنا وهي تستجيب لداعي الله في كل الأحوال، فتتجلى قوتها في قدرتها العالية على التكاتف وقت الشدائد، وتحويل هذه الروح التكافلية إلى مبادرات منظمة غايتها حفظ الإنسان وصون كرامته. ومن مراشد الدين في ذلك الوقف، فهو سند المجتمعات ومن حصونها المنيعة بعطائه الذي لا ينقطع، وذخر للأيام، هو نجدة عند الملمات وأمان في الأزمات، هو منظومة تآزر وتعاون وقوة.

0: وفي مواجهة الطوارئ التي قد تنزل بالمجتمعات. والوقف وقفة وفاء وقت البلاء، هو رحمة ممتدة وبركة متجددة. وبالوقف تتجلى معاني الأخوة الإيمانية حين تنزل نازلة أو تحل أزمة طارئة، وبه يظهر أثر التكافل في حفظ المجتمع من آثار الشدائد والمحن وتداعياتها. إن الوقف من أعظم المؤسسات التي شرعها الإسلام لتحقيق تلك المقاصد النبيلة، فهو مورد ذو ديمومة من موارد البر، أداة تطبيقية لنجدة المعوزين، وجسر حيوي لإغاثة الملهوفين، ووسيلة عملية لإسناد المتضررين، وأسلوب فعال لتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الحالات العارضة الطارئة. فالوقف عطاء مستمر لا ينتهي بانتهاء المناسبة، وبإمكانه أن يقوم بدور كبير في إدارة الأزمات والكوارث، أو في توفير الغذاء والدواء والمأوى، ومساندة المتضررين في الأحوال الصعبة الداهمة، مع دعم المبادرات المسهمة في استعادة الاستقرار. وبالوقف تتكامل جهود المؤسسات الوقفية مع الجهات الحكومية والأهلية في منظومة اجتماعية تتسم بتوزيع الأدوار وتضافر الخبرات، لتتجه الموارد إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية وعدالة. فما أروع الوقف، إذ يجسد معاني تنفيس الكربات في صورتها المؤسسية المتسمة بالديمومة والاستمرار، فتصون للمعروف نماءه وللإحسان بقاءه، لتستحق الكرامة العظمى الواردة في الهدي النبوي الشريف: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والعطاء الوقفي في الحالات الطارئة جهد إداري عظيم يظهر فيه تعزيز جاهزية المؤسسات الوقفية للتنسيق والتدخل السريع. إنه من العبادات الاجتماعية التي يبدو فيها رقي هذا الدين الحنيف وعظمة مجتمعاتنا، حينما تتمسك بتعاليمه السمحة، حيث تبدو صور الرحمة في مجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. كرام تساموا بصدق العطاء، كما أزهرت أنجم في السماء، بهم يهتدى في اشتداد الديازي، وأنى يرى مثل هذا الضياء. لهم شيم في العلا لا تضاهى، وهم بلسم الناس عند البلاء، غمائم جود على المجدبات وفي الحالكات كبدر السماء، يجودون لله لا يفترون بحال الهناء، وعند العناء رعاذ الجلال رعاة النوال، ولا زال مقدارهم في ارتقاء. فهيا بنا لله ربنا مع من وطنوا أنفسهم على الهدى، وجبلت أيديهم على بذل الندى وإماطة الأذى. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين، نبقى الآن مع تلاوة من آيات الله البينات، تلاوة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال

0: العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 34 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى إن العهد كان مسؤولا. وهذه الجملة التي صدرت بإن ذيل بها الكلام الذي قبلها، وهو قول الله جل وعز وأوفوا بالعهد، فهي جملة استئنافية، وصدرت بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون للتعليل والمعنى لأن العهد كان مسؤولا، وقد تكون إن في هذا الموضع للتنبيه على أهمية الخبر، فالمعنيان جائزان فيها في هذا الموضع. العهد اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وخبر إن كان مسؤولا، وقد وقع خبر إن مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على العهد، والمعنى كان العهد مسؤولا. مسؤولا

0: المقبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ولا بد لنا من الوقوف عند كلمة مسؤولا، فقد ذكر فيها صاحب مجاز القرآن كلاما حقيقا أن يذكر، فقد جاء في مجاز القرآن: إن العهد كان مسؤولا أي مطلوبا، يقال: وليسألن فلان عهد فلان، أي يطلبه لأنه يريد منه أن يحققه ويفي به. وقد تقدم أن العهد هو الموثق أو يدور حول معنى الموثق، ويعبرون بالعهد ويريدون به اليمين. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 35 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم جملة معطوفة على ما قبلها، فيجوز أن تكون معطوفة على الجملة وأوفوا بالعهد، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أوفوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والواو محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو، والساكن الثاني هو اللام من كلمة الكيل، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الكيل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا كلتم، إذا اسم زمان مبني على السكون في محل نصب ظرف، ويجوز أن يكون متضمنا معنى الشرط، والمعنى: إذا كلتم فأوفوا الكيل، ويجوز ألا يتضمن معنى الشرط ويكون متعلقا بالفعل أوفوا، أوفوا إذا كلتم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل أوفوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل أوفوا. كلتم جملة فعلية، وإذا تضاف إلى جملة من الأسماء لازمة الإضافة التي يلزم أن تضاف إلى جملة، وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. كلتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول: تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية: كلتم في محل جر مضاف إليه. وإذا جعلنا إذا متضمنة لمعنى الشرط فالجواب مقدر، دل عليه الكلام المتقدم، وتقدير الكلام: إذا كلتم فأوفوا الكيل، وعلى هذا يكون الظرف إذا متعلقا بذلك الفعل المقدر الذي وقع في جوابه، لأن إذا كانت متضمنة معنى الشرط تكون منصوبة بجوابها، والمعنى تكون متعلقة بالجواب. وتلك الجملة الشرطية تكون معترضة بين المتلازمين، وهما المعطوف والمعطوف عليه، وعلى هذا تكون تلك الجملة الشرطية المكونة من إذا وفعل الشرط كلتم ومن الجواب المقدر جملة اعتراضية، والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. وأوفوا الكيل إذا كلتم، الكيل يكون فيما لا يوزن غالبا ولا يباع أو يعرض جزافا، بحيث يكون أكداسا فيما يكون شيئا كثيرا كالتراب والحصى وغير ذلك. والكيل غالبا يكون في الحبوب وفي التمور وما شابه ذلك من الزروع لكثرتها، يمكن أن توزن، إلا أن وزنها يحتاج إلى شيء كثير ويحتاج إلى آلات كبيرة وما شابه ذلك من الأمور، ولذلك تجدهم يكيلون مثل تلك الأشياء كالتمر والحبوب وما ينتج عن الزرع من ثمر وما شابه ذلك، فأمثال ذلك يكال. وأما الأشياء الصغيرة والتي لا تكون شيئا كثيرا كالذهب والفضة وما شابه ذلك من الجواهر والأشياء النفيسة والأشياء قليلة الحجم فإنها توزن، ولذلك ذكر القرآن الكيل، وذكر كذلك الوزن، وذكر القسطاس والذي هو الوزن، وسيأتي تفسيره. فهذا فيما يتعلق بالكيل. ومن الأشياء ما تباع جزافا، والمعنى تباع بالأكداس، وهي الأشياء التي لا تكون كثيرة ثمن وتكون كبيرة الحجم كالتراب والحصى وما شابه ذلك من الأمور. وفي العين كال البر، وقد ذكر البر وهو من الحبوب، وذلك يرشد إلى أن الكيل يكون في البر وما كان على صفته كالحبوب والتمور ونتاج الثمر. كال البر يكيل كيلا، والبر مكيل، ويجوز في القياس مكيول، وهذه اللغة وهي مكيول هي اللغة التي تستعمل في عمان، ويجوز في القياس مكيول، ولغة بني أسد مكول وهي لغة رديئة، ولغة أردأ مكال. فقد ذكر مكيل وهي لغة، وذكر مكيول، وذكر لغة نسبها إلى بني أسد وهي مكول، ووصفها بأنها رديئة، وذكر لغة أخرى وهي اللغة الرابعة فقال مكال، وهي لغة أردأ من اللغة التي تقدم ذكرها وهي مكول كما وصفها. والمكيال ما يكال به، واكتلت من فلان، واكتلت عليه، وكلته طعاما أي كلت له. والكيل ما يتناثر من الزند، يقال اكتلت من فلان واكتلت عليه وكلته طعاما أي كلت له. وأما الآلة التي تستعمل في الكيل فهي المكيال، كما أنها تستعمل في الوزن، أو كما أن الآلة التي تستعمل في الوزن هي الميزان. ونجد كلاما حول هذه الكلمة قريبا من الكلام الذي ذكره صاحب العين، فإن الأعلام من بعده عيال علي، فقد جاء في الجمهرة لابن دريد كلت الشيء أكيله كيلا، وأوفان الكيلة إذا أوفاك ما يكيلك إياه. ومثل من أمثالهم، أي من أمثال العرب، أحشفا وسوء كيلة بالنصب لا غير. هكذا جاء المثل في قول البصريين. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زنوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بالقسطاس جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. القسطاس اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل زنوا، زنوا بالقسطاس. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل زنوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل زنوا، والباء هنا مستعملة للآلة أو معناها الاستعانة، كما يقال كتبت بالقلم، لأن القسطاس على ما سيأتي ذكره معناه الميزان. المستقيم كلمة مجرورة نقف عند إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضم. سكن الروح.
1: أسعى إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروح. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على أزكى الناس سيرة وأصفاهم سريرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بسكن الروح، ونسأله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل به. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن آداب الاستشارة، وتحدثنا عن آداب المستشير، ما الذي ينبغي أن يتحلى به المستشير عندما يقدم على الاستشارة. سكن الروح. وفي هذا اللقاء نواصل الحديث عن الاستشارة، ونركز على آداب المستشار، الشخص الذي تطلب منه المشورة. ما الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها؟ ما الأمانة التي ينبغي أن يستشعرها وأن تكون ماثلة في ذهنه؟ المستشار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المستشار مؤتمن. أول أدب ينبغي أن يتحراه المستشار وأن يراقب الله تعالى فيه أنه مؤتمن، فيجب عليه أن يؤدي الأمانة كما هي، وألا يغش ذلك المستشير، وألا يستغله للاستغلال الشخصي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ليس من المروءة أن يبدي له رأيا يفسد عليه أمره، أو أن يجعل من إحسان ظن ذلك المستشير استغلالا لمصلحة شخصية أو لمآرب ذاتية، ويجعل ذلك المستشير ضحية من ضحاياه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن إساءة المشورة واستغلالها الاستغلال الأمثل داخلة ضمن إيذاء المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن استغلال المشورة للمآرب الشخصية غش لذلك المستشير، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى أن يكون الغاش من المؤمنين. من غشنا فليس منا. وفي من آداب الاستشارة أن يبدي ذلك المستشير قصارى جهده، ومن آداب المستشار أن يبذل المستشار قصارى جهده وقصارى خبرته وما توصل إليه في أداء تلك المشورة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها بعد أن طلقت، فلما حلت ذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن شخصين قد خطباها، معاوية بن أبي سفيان، أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم قد خطباها، فطلبت منه المشورة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة بن زيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذل النصيحة وأدى الأمانة في هذه المشورة، فبين أن أبا الجهم لا يضع عصاه عن عاتقه. اختلف العلماء في تفسير هذه العبارة، هل معنى ذلك أنه كثير الترحل وكثير السفر، ومن عادة الإنسان الذي يسافر كثيرا أنه قد يقصر في أهله ولقصر المدة التي يمكثها معهم، فلذلك كثرة الترحال قد تؤدي إلى تقصير ذلك الرجل في زوجته وأهله وعياله. وبعض العلماء قال: لا يضع عصاه عن عاتقه كناية عن ضرب النساء، أي كان يؤذي النساء فينصحها بعدم الارتباط به. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، معنى ذلك أنه قد يقصر في النفقة، قد يقصر في الحياة الزوجية، وربما قد يشير إلى بعض السلبيات في شخصيته.
ثم أشار إليها بأن تنكح أسامة بن زيد. ويستفاد من هذا الحديث عدة أمور. الأمر الأول، ينبغي للإنسان أن يكون أمينا في أداء المشورة، وأن يكون على قدر إحسان ظن ذلك المستشير. الأمر الثاني، أن المستشار يصح له أن يبدي بعض العيوب التي تتعلق بالموضوع وإن كانت متعلقة بأشخاص معينين، فهذا ليس من الغيبة. فالقدح في الأشخاص أو ذكر بعض السلبيات في الأشخاص في حال غيبتهم، أي في حال عدم حضورهم، ليس من الغيبة المحرمة إن كان لمصلحة معتبرة شرعا، كما قال الشاعر: والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. فيصح للمستشار أن يخبر المستشير ببعض السلبيات التي قد تنفره أو قد تبعده عن الخيار السيء، فيقول له بأن ذلك الأمر، مثلا يستشيره: هل أتزوج فلانة أو فلانة، فاطمة أو هند مثلا، فيقول له: لا، تزوج هندا لأن فاطمة كذا وكذا، ليس ذلك من الغيبة وإنما من باب الأمانة في أداء هذه المشورة. كذلك يستفاد من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المستشار ليس فقط محصورا في الخيارات التي يأتي بها المستشير، ربما يستشيره المستشير: هل أفعل كذا أو كذا؟ فيمكن للمستشار أن يبدي رأيا آخر، يقول ذلك المستشير: ولكن افعل الشيء الفلاني، هذا ليس بالرأي الحسن ولا ذلك أيضا رأي حسن، ولكن افعل الشيء الثالث، يأتي له بخيار ثالث أو رابع، أو ربما يعرض له خيارات متعددة أخرى غير الخيارات التي يراها ذلك المستشير. فذلك من الحكمة والحنكة والخبرة أن يعطيه خيارا ربما لم ينتبه له ذلك المستشير. سكن الروح. إذن من آداب المستشار أن يكون أمينا غير غاش. ثانيا، أن يبين له تفاصيل وأسباب المشورة، يقول له: أنا لا أشجعك على الشيء الفلاني، لماذا؟ لأن فيه كذا وكذا. أنا أشجعك على الأمر الآخر لأن فيه كذا وكذا من الإيجابيات التي تحفز على فعل ذلك الأمر. كذلك من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المستشار الكتمان. لا ينبغي له أن يفشي أسرار الآخرين، حتى وإن كان ذلك الأمر لا يتعلق بأمر سيء، قد يكون أمر مشروعا حسنا كالزواج مثلا، ولكن لا ينبغي له، ربما يتعلق ذلك بخصوصية معينة لدى المستشير، فلا ينبغي له أن يكشف هذا الأمر. قد يكون المستشير حريصا على ألا يعرف الناس أو عموم الناس هذا الأمر، فينبغي له أن يكون كتوما لا يفشي أسرار الآخرين. ومن الآداب أيضا عدم الإساءة إلى المستشير في حال الفشل، وهذه نقطة مهمة أيها الإخوة والأخوات. بعض المستشارين عندما يستشاروا في أمر ما، ربما ذلك المستشير لا يرتضي مشورة ذلك المستشار، كما قلنا بأن نحن لا نتحدث عن الحلال والحرام، عن أمر محرم، لا نتحدث عن الخيارات المحرمة أو المعاصي، تلك خارج عن نطاق الاستشارة. لا يمكن أن يقال بأن فلان يستشير هل يعصي الله تعالى بالمعصية الفلانية أو بالمعصية الفلانية، أو أن يفعل معصية أو طاعة، ذلك أمر مستبعد، كما أشرنا في اللقاء الماضي أن المعاصي أصلا لا ينبغي أن تطرح ضمن قائمة الحلول. الأمور التي تكون فيها الاستشارة والاستخارة كما سيأتي هي الأمور التي لا تخرج عن نطاق المباحات والحلال. فإن كانت ضمن نطاق المباحات يمكن أن يخير الإنسان، مثلا يتزوج فلانة أو فلانة، يفعل كذا أو كذا، يشتري السيارة الفلانية أو السيارة الفلانية، ذلك كله من الأمور المباحة. أما بين الحلال والحرام فليس الحرام خيارا أصلا. ففي حال الإساءة، الأدب الذي نتحدث عنه الآن، في حال فشل تلك المشورة، ربما يشير إليه المستشار بأن أفعل أمرا ما، ذلك المستشير لا يرتضي هذا الرأي فيفعل أمرا معاكسا، أو يفعل أمرا آخر لم يشر ذلك المستشار إليه به، فلا ينبغي أن يعيره أو أن يسيء إليه بعد الفشل،
قد يفشل ذلك المستشير في ذلك الأمر، فلا يصح أن يأتي هذا المستشار إلى ذلك المستشير ويقول له بأنك بسبب عدم أخذك بمشورتي فقد أفسدت على نفسك وأضررت بنفسك، ولو أنك سمعت مشورتي أو طبقت مشورتي لكنت ناجحا، أو نحو ذلك من العبارات التي فيها العتاب، ذلك ليس من الآداب. فالإنسان

0: ممكن الروم.
1: هذه باختصار آداب المستشير والمستشار. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن الاستخارة وكيف يمكن للإنسان أن يعرف نتيجة الاستخارة وما هي آدابها. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضم. سكن الروم.
1: أسعى إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروم. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.